سبحانه سبحانه.

مدبر الفلك الدوار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

شط السلام والحب يسري ورسول الإسلام يدني شروقه وعلى شاطئ الزمان تبدت سحب الغدر والشرور الطليقة ورسول

بنا جند ربي تزف من ينصرونه نصر الله في السماء محمد نصر الله في السماء محمد نصر الله

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء وبحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أهمية أن يجمع تحديث مسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها سيادته بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة والتي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما بالغا وتعمل على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية، وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقدت اجتماعا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ اللاعب محمد عامر بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف الرجال ببطولة العالم للكبار والتي تستضيفها هونغ كونغ، مؤكدا دعم الوزارة المستمر لأبطال مصر في جميع الألعاب الرياضية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: معودك يونس عنده لسه ياما.
1: ثبت مؤشر الراديو الصبح مع يونس على الراديو 90 90، أصل الحكاية فيها يونس.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: صباح الخير.
3: صباح الفل.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير.
6: نقول صباح الفل. صباحك ومطرحك.

صباح الخير، صباح الهنا، صباح الفل، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام. يوم حلو كده، بدايته بسلطنه وبعد كده اكيد هنتحول، ولكن خلينا كده نروق بالك ونروق بالك. درجه الحراره في القاهره النهارده 39 26، اسكندريه 33 23، العريش 36 23، اما الاسماعيليه في 39 23 برضه. شرم الشيخ والغردقه 37 28. صباح الخير، صباح الفل والروقان، انت معانا في صباحك ومطرحك ايها الصبحاوي الرايق.

0: Best music.
1: I love the music.
2: Your number one radio. حبيبه صباح الخير إلهام صباح الفل وفاء صباح الخير نور صباح الخير أحمد يوسف صباح الفل عبد الهادي صباح الخير نسرين أهلا وسهلا صباح الفل يسرى صباح الفل أحمد إبراهيم منورنا أم سلمى صباح الفل سوما وصباح الفل كمان لسيلفيا صباح الفل لكل الصبحوية اللي بدأوا يومهم معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90.

0: صباح الخير.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهارده في جوله المؤسسه المصريه لدعم الطوارئ 190-190. اكتر من 10 سنوات انجازات وتطوير واجهزه جديده ومستلزمات، اجهزه كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب اجهزه تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الاهلي والتجاري الدولي انستا باي وفوري كود 9137.
2: اكسير السعادة مع احمد يونس.
3: لا هو انت ما تعرفش. ايوه ما تعرفش باشا، ما تعرفش ان العصبيه دي عقاب انت اللي بتفرضه على نفسك. ما تعرفش ان قدرتك على ضبط نفسك كده والتحكم في اعصابك هو اعلى درجات مكافئتك لنفسك وحبك ليها. هو انت ما تعرفش ان الغرور عدو والتواضع قوه. ما تعرفش ان نعمل الصح دي مش سهله خالص. وانت ما تعرفش انك اول ما تبطل تهتم برأي الناس هتبقى احسن من كده بكتير. وانت ما تعرفش انك مش لازم ترد على كل حاجة ومش لازم يكون رد فعل لازم لكل حاجة. وانت ما تعرفش ان الدنيا طلعت مش مديونة لنا بحاجة. بتقول لك اشتغل وابني حياتك بنفسك، انا واقف اتفرج من بعيد. اوصل للي انت عايزه لا هاخد ولا هدي، انا زهقت. وانت ما تعرفش ان اغلب مخاوفك موجودة في دماغك انت بس، واغلب ظنونك والهواجس اللي عندك في دماغك انت بس. هو انت ما تعرفش ان كل واحد عنده اللي مكفيه ومحدش مركز معانا خالص. هما ما قالولكش انك تسيب اللي مش بايدك تغيره قبل ما يسيطر على تفكيرك وهو اللي غيرك. هو انت ما تعرفش ان اقوى شخص هو اللي بيعرف يتحكم في نفسه، وان وقت الغضب لو خدنا نفس وما ردناش وسكتنا كسبنا الجولة كلها. هما نسيوا يقولولنا ما نقلقش على بكرة، لأننا لما بنقلق على بكرة فإحنا بنتعب مرتين، مرة النهاردة ومرة بكرة. قالوا لك إن السكوت بيكون أقوى رد، ولا نسيوا؟ لو الموضوع مش هيكون له قيمة بعد 5 سنين ما تضيعش وقتك فيه دلوقتي. قالوا لك إن الشخص، يعني أنت مطلوب تكون الشخص اللي نفسك تطلع زيه زمان. أنا كنت نفسي أبقى إيه؟ مش المهنة، الطباعة. طلبوا منك تركز على المجهود اللي بتبذله وتسيب النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. قالوا لك وحكوا لك عن إن الشخص الحكيم بيسمع أضعاف أضعاف اللي بيقوله. قالوا لك برضو كده قبل ما يفطمونا إن الوجع يبقى مصدر قوة لو اتعلمنا نتعامل معه صح. قالوا لك إن الوقت حياة، ومطلوب منك تحافظ على الوقت وتحافظ على حياتك. شفت بقى؟ شفت في حاجات كتير قوي نسي يقولوها لنا ازاي؟ طيب تعملين ايه؟ كويسين؟ خلاص بقى عندي لكم خبر، مش روقان اللي جاي مزيكا الصيفية فقط. صباحكم اترهق على راديو.

بقول لك ايه بقول لك ايه اللي سمعنا وسايقين او في الطريق والعربيه بتاعتك فيها خدمه الار دي اس. الار دي اس ده اللي هو بيجيب اسم الاغنيه واسمي واسم مش اسم المحطه بس، لان كل الاذاعات بيبقى فيها موضوع اسم المحطه، لكن راديو 90 مختلف الحقيقه. هتلاقي اسمي وهتلاقي فيه رسائل بصبح عليك بيها، وهتلاقي شويه واسامي الاغاني بتتكتب. لو العربيه عندك فيها ده ابعت لي اسمك حالا علشان اخلي اسمك يظهر عندك في العربيه وصبح عليك. يلا وريني بقى اللي سايقين بس عشان دي هتتأمل اللي في العربيات، وان شاء الله اللي جوه يخرجوا بقى ويروحوا العربيه، بس تتاكد ان الخدمه شغاله عندك في الراديو بتاع العربيه. يكون مكتوب دلوقتي وانا بكلمك، يكون مكتوب دلوقتي سامر فايبس ويز يونس. لو لقيت دي مكتوبه ابعت لي اسمك حالا او اسمك على رقم الواتساب اللي هو 010 490 94. بس من فضلك تكون متاكد ان بيكتب انه كاتب دلوقتي سامر فايبس ويز يونس او حالا كاتب اسم

صباحكم وطرحك على راديو 90 FM اللي بعتنا لهم أساميهم دلوقتي صوروها وبعتوا لنا على واتساب الأسامي بتاعتكم. لو انت لسه فاتح الراديو بقول لك دلوقتي اتاكد ان الراديو بتاعك فيه خدمه الار دي اس اللي بيقدمها راديو 90 هتلاقي مكتوب دلوقتي صباح الفل يا احمد يا وجدي. من احمد وجدي ده حد من الصحويه. ابعت لي اسمك حالا لو العربيه عندك فيها الخدمه دي شغاله على الراديو ظاهر قدامك كل اللي بيتكتب ده. ابعت لي اسمك على واتساب الراديو 90 010 490 94 مش للويب سايت, احنا بنتكلم على الراديو فقط لان الراديو هيجي فيه رسائل كتير جدا مش على الويب سايت. قشطه, يبقى تبعت لي على واتساب الراديو 90 حالا 010 490 94 اسمك, وبعد ما تقرا الاسم بتاعك على العربيه على الراديو بتاع العربيه صور وبعته لي علشان نتواصل اكتر.

0: نشرة أخبار جرى إيه؟
1: وزارة التربية والتعليم هتعتمد نتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة بالظبط بعد الانتهاء تماما من تجهيز وإعداد النتيجة ومراجعتها أكثر من مرة، وتحديد نسب النجاح في كل مادة والشعبة مع تحديد قوائم الطلاب الأوائل في كل شعبة وإضافة درجات الرأفة. دكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعلنت إطلاق منظومة المحال العامة على منصة مصر الرقمية في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين وأصحاب المحلات العامة. كمان الهيئة العامة لقصور الثقافة أطلقت برنامج اسمه شاطئ الفن في 6 محافظات ساحلية لتقديم عروض فنية مجانا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وهتبدأ الفعاليات في اسكندرية ابتداء من النهاردة وهتستمر لحد 1 سبتمبر، وفي مطروح هتبدأ من 31/7 وهتستمر ل 4 سبتمبر، وفي دمياط هتبدأ 1/8 وتنتهي 25/8، وهيكون في كمان عروض فنية في الدقهلية وبورسعيد والغردقة. مهرجان الصيف الدولي لمكتبة اسكندرية هينطلق في الدورة 23 في الفترة من 6 ل 30/8، ويفتتح المهرجان فريق مسار إجباري على المسرح المكشوف للمكتبة يوم 6/8، وخلال أيام المهرجان هيكون في حفلات للنجوم هشام عباس، علي الحجار، النجم عمر خيرت، وتامر عاشور، وإلى جانب عروض مسرحية وسينمائية وورش عمل. لسه مكملين صباح الفل وصباحك ومطرحك على راديو 99 FM. وما تنساش ابعت لي لو انت العربية عندك دلوقتي مكتوب فيها Summer Vibes with Yunus، يبقى عندك الخدمة شغالة في العربية عندك في راديو RDS. كل المطلوب منك تبعت لي اسمك دلوقتي وهصبح عليك، هخلي اسمك يطلع لك قدامك على الراديو دلوقتي وصورها، وبعد كده بعتها لنا تاني سكرين شوت على واتساب راديو 99.

0: أين تذهب تدي؟ النهارده هنشرح المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية في حفلة الفنان شريف منير بعنوان نوستالجيا، وده بعد 8:30 مساء النهارده في دار الأوبرا المصرية. النهارده في قاعة الحكمة في سيد صاوي هيكون في حفل إنشاء ديني لفرقة وصلة سماع، وده ميعاده 8 مساء.
1: أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

النهارده اليوم العالمي للتوعيه بالالتهاب الكبدي التهاب الكبد الوبائي وكل فيروسات الكبد. احنا عايزين نقول حاجه عظيمه جدا وما ينفعش نغفلها، ان تم اعلان ان مصر خاليه تماما من فيروس سي، وده كان من اكتر الحاجات اللي بنعاني منها، وما كانش في بيت بيخلو من حد مصاب بفيروس سي. بجد حمله 100 مليون صحه من الحاجات العظيمه جدا اللي كانت هي السبب الرئيسي الحقيقه في اعلان مصر خاليه من فيروس سي، وربنا يشفي كل مريض واي حد تعبان. ندعي له كده دعوة حلوة في الصبح كده، ربنا يطمن عليه، ربنا يطمني عليكم انتوا اهم كمان. صباحكم

احنا هنقول الابراج، احنا هنقول الابراج، هنقول الابراج، هقول الابراج ليه بقى؟ علشان اول ما نبدا ولا كان انتوا بتسمعوا حد تاني وبتفوقوا فجاه وتقولوا عايزين ايه ونس نعيد. والله انا لما بشوف الطلبات برجع عيد، بس ساعات انا مش مركز في الرسائل، فعلى ما بخلصها بكون سافرت. تعالوا بقى نروح نبدا على طول ببرج الجدي، ما فيهاش حاجه خالص لو قعدنا التنظيم ولغينا حاجه او اجلناها. خليك فاكر ان كل حاجه ممكن ممكن ممكن يكون ليها حلول اخرى، كل حاجه ليها ميعاد ربنا محدده كده كده. ابدأ له النهارده، خليك فرفوش كده ومقبل على الحياه وخدها ببساطه واضحك من قلبك يا عم، وارمي اللي مزعلك ورا ظهرك يا دلو. طب الحوت، ما تجرب تكون مستمع اكتر شويه، محتاج تبطل تكون متطوع وتحكي حاجات ما حدش طلب منك تحكيها، وبعد كده بنرجع نندم وانا ايه اللي خلاني فتحت بقي ونطقت. طب الحمل، محدش قال نتجاهل مشاعرنا خالص، كل المطلوب ان احنا يكون عندنا سن التناحة، سن غتاتة، سن تباتة، سن برود، ممكن يعني يا حمل. طب الطور، ساعات الخير بيجيلنا وما بناخدش بالنا منه لاننا بوزنا كد الحقيقة في معظم الاوقات، بس هو مش لازم يجي متفصل علينا زي ما احنا عايزينه. على فكرة الخير من ربنا، ربنا بيبقى بعته وربنا يعني ادرى مننا طبعا. فخلينا كده نفتح الجمجمة شوية ونبطل الكلكعة ونستقبل اي حاجة حلوة كده ونتفائل، نجرب نخسر حاجة. الجوزاء، خد قراراتك بنفسك وما تسمحش لحد ياخدها نيابة عنك ابدا، وعلى فكرة ده اسمه قرارك، قراري. طب السرطان، في ناس تقدر تخليك تشوف الحياة بمنظور تحفة جميل جدا، وناس عندها المقدرة تخليك تشوف الحياة اعوذ بالله. انت ليه مركز بقى مع بتوع اعوذ بالله؟ طب ما نشوف جماعة بتوع بسم الله، يعني ابعد عن بتوع اعوذ بالله دي شوية. طيب الاسد، التواجد طول الوقت والسؤال باستمرار مهم، بس عدم الوجود احيانا بيبقى برضو مهم، لان احنا احيانا من كتر ما احنا جدعان قوي بنتفهم غلط ويقولك ده لازقة. طب انا مش لازقة بقى، نرجع ورا سيكا. والى العذراء، حط في بالك النهاردة ان النجاح الحقيقي بيبدأ لما نبطل نقلل من قدراتنا ونشكك في مهاراتنا ونعرف قيمة نفسنا كويس، ماشي عذراء. طب الميزان، انت حر على فكرة، واختياراتك انت حر فيها برضو على فكرة، ومش مطالب انك تبرر وتوصف وتشرح لأي حد اختياراتك على فكرة، اخترتها ليه على فكرة. طيب العقرب، قد ما بتدعم اللي حواليك وبتشجعهم قد ما بتكون قاسي على نفسك. مش عايزين قاسي قاسي قاسي يعني عقرب، يعني هون كده على نفسك يا عم، انت حنين مع كل حتة عليها شوية. واخيرا القوس، حاول النهاردة تستجمع تركيزك وتحط اللي بتعمله وتحط تركيزك كله في اللي بتعمله، وتنسى اي حاجات مشتتة علشان المشتتات كتيرة حواليك. العيد ميلاد النهارده، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، وانت شخصيه قياديه وبيحب نفسه بالقدر الحلو مش بالقدر اللي يتفهم غلط، بيعتز بيها جدا. عصبي، وقت العصبيه يا حزن الحزن ما تعرفش تتحكم فيه. عايزكم تعلوا الصوت، تعلوا الصوت عشان نرقصكم بالانجليزي شويه. بينج بويز من الفرق اللي كان يعني اللي بيعتبروها بره في بلاد، بره في بلاد الغرب، يعني انها حاجه كده زي افلام المقاولات يعني، بس كده دمها خفيف.

0: music.
1: I love the music.
2: Best music. Best music.
3: من اول البومات اكوا في التسعينات كان البوم باربي جيرل، والالبوم ده لما صدر في الاول كان اسمه اكواريوم، ولكن لما لقوا باربي جيرل كسرت الدنيا. فهل

0: انت لسه معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. الساعة الأولى بتخلص لكن لسه الساعة الثانية عندنا فيها نشرة أخبار التكنولوجي، وهنعرف ايه الجديد في التكنولوجيا، وهنعرف ليه الأرقام الزوجية بيقولوا عليها حنينة وليه الأرقام الفردية مظلومة. لسه عندنا حاجات أكتر. خليك معنا في صباحك ومطرحك كل يوم من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 9 صباحا، معكم أحمد يونس، ورب تكون أيها الصبحاوي العظيم مبسوط وانت قاعد معانا.
1: صباحك ومطرحك استقلال. We play this.

0: Number One Radio. الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العالمين مع رئيس الوزراء، وبحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أهمية أن يجمع تحديث مسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها سيادته بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة والتي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما بالغا وتعمل على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، وذلك بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أتاحت لأصحاب المعاشات والمستحقين إمكانية تحويل جهة صرف المعاش من بنك إلى آخر، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة حرية اختيار وسيلة الصرف المناسبة، وبالتزامن مع قرب بدء صرف معاشات شهر أغسطس لعام 2026 بالزيادة الجديدة. ورياضيا، منتخب مصر لناشئات الاسكواش يلتقي مع نيجيريا في الخامسة من مساء اليوم في ثالث مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي وناشئات الاسكواش 2026، والتي تقام في كندا في الفترة من 25 إلى 31 من يوليو الجاري. كان منتخب الناشئات قد تغلب في الجولة الأولى بالمجموعة على نظيره البرازيل بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العلمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف انت تبقى موجودة وانت تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعد عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.
4: I don't know.

0: I'm serious. Start your day with Ahmed Yunus.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا بكم في الساعه الثانيه من صباحك واطرحك على راديو 90 اف ام. وبنبداها مع تقريرنا المروي مع الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب، ومشرف لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: اخبارنا ايه يا استاذنا عظيم مروريا النهارده؟
2: انا حابب اطمن سيادتك استاذ احمد والساده المستمعين الكرام ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليهم ما زالت حتى الان الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي، وايضا المحافظات الساحليه الحركه المروريه فيها مرضيه تماما. اما بعض الكثافات اللي بدات تتوافد المعتاده معانا في الطريق الزراعي القادم من محافظات الاقاليم الوجه البحري ومتجه الى مناطق مدخل شبرا الخيمه ومتجه ايضا لميدان المؤسسه، عشان كده بيفضل ان احنا بنستخدم محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى منطقه الخصوص والسلام واعلى مناطق المرج، والاتجاه الاخر اعلى مناطق بسوس ومنطقه البراجيل، وبترجع ترد معانا بعض الكثافات اعلى المنيف واعلى مناطق البساتين. في نطاق محافظه الجيزه بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في امام محطه مترو منيب اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه الى مناطق البحر الاعظم، عشان كده طريق ابو النمرس هيكون بديل. ومطلع كوبري فيصل بتقابلنا بعض الكثافات المتجه الى مناطق المهندسين والدقي، بيفضل ان احنا بنستخدم النهارده شارع الهرم هيكون بديل. في نطاق محافظه القاهره كورنيش النيل بعض الكثافات في منطقه رود الفرج المتجه لمنطقه وسط البلد وشارع شبرا، هنروح نستخدم امتداد احمد حلمي واعلى كوبري حدائق القبه بعض الاحجام واعلى كوبري مسترد واعلى كوبري حلميه الزيتون. وبعض الكثافات اللي بدات تتوافد في المتجه لمناطق شرق القاهره، عشان كده النهارده كوبري سرايا القبه هيكون بديل. لصلاح سالم بعض الكثافات عند منطقه ارض المعارض، هنروح نستخدم محور النصر او هنستخدم النهارده محور الخليفه المامون. بالنسبه للكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو احجام متوسطه، ممكن نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتفضل في هذا التوقيت او نستخدم المسطحات الارضيه. عدا ذلك الحركه المريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: اشكرك يا صابر وصباحك جميل جميل.
2: صباح الورد والياسمين.
1: تيجوا نريماكس الدنيا شويه ونريماكس صباحك ومطرحك ونعيش اجواء الصيف في ميكس كده طويل حبه كده، ولكن خليك تعلي صوت وتفرفش جدا. علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي عل

0: بقى يونس يبقى معاك وتدور في المحطات. أصل الحكاية فيها يونس.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
4: إيه هو جهاز سايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: أحمد يونس على راديو 99. صباح الخير.
6: صباحك

على راديو 90 تايم. صباح الفل من جديد، انت وانا صباحك ومطرحك على راديو 90 فم. عايز اقول حاجه، شخصيتك من تفضيلك للارقام الزوجيه او الفرديه. قبل ما اقولك تحليل الشخصيه حسب انت بتحب الفردي او الزوجي او ميكس وهكذا، حب اقولك ان في سبب ممكن يكون وراء اننا بنحب الارقام الزوجيه اكتر او الارقام الفرديه اكتر. في دراسه عملت في سنغافوره وفي فلوريدا كمان، قالت ان المخ بيعالج الاعداد الزوجيه بشكل اكثر سهوله من الفرديه، وبالتالي بتلاقي الغالبيه العظمى رايحه ناحيه تفضيل الأرقام الزوجية. أما اللي بيفضلوا الأرقام الفردية فبيحب دايما الشخص اللي هو يكون مختلف، الدنيا ماشية في حتة وهو ماشي في حتة تانية لوحده. طيب اللي بيحب الأرقام الفردية، أنت مواصفاتك إنك شخص متحفظ جدا، مش سهل يكون عندك صحاب، مخلص جدا للشوية القليلين اللي بتختارهم بعناية جديدة قوي، بتستخدم عقلك أكتر بكتير من قلبك، ما بتحبش تبقى زي حد، أنت شايف إن فكرة القطيع دي أنت ما بتحبهاش خالص، حتى لو كانوا كلهم صح، أنا بقى مختلف. مش سهل إرضائك لا من الناس اللي حواليك ولا حتى أنت بتعرف ترضي نفسك بسهولة، ما تحبش تتورط في مشاكل وشايف إنها بتعطلك عن أهدافك، مودي متقلب المشاعر جدا. أما اللي بيحبوا الأرقام الزوجية، شخص عاطفي حساس حنين جدا، قلبه طيب جدا جدا، اجتماعي هلهلي كده في علاقاته، بيحب يقعد في القعدة كده، لا يفرق مع مين مسيطر ولا مين ركب بالقعدة وهو اللي نجم القعدة، خالص هو بيحب يبقى قاعد كده البساط أحمدي، وده بيوقعه في مشاكل لأنه بيدلدق في كلام ملوش لازمة وينقل كلام ويتكلم ويبقى واخد راحته على الآخر، يعني هو فعلا محتاج ما ياخدش راحته قوي. عنده حتة فضول علشان مش حشري، علشان يحب يطمن على الناس، مع انه كمان عايز اقولك حاجة، بير اسرار ومحدش يقدر يخرج سر حد من عنده، هو ده شخص المحب للأرقام الزوجية. الفردية شريرين سيكا يعني، بس الشر اللي دمه خفيف، يعني اللي هو ايه، لا تعالى لي هان، تعالى انا متحكش على ايه، ما حبكش وانت كده. الأغنية دي تجنن، اليسا لعبة الايام، اول ما تقروا الاسم طبعا وتشوفوها نزلت هتقولك لعبة الايام دي اللي هي، لا مش واردة خالص، لسه نازلة باغنية تحسسك بنكهة رمضان، وتفرج على الفيديو كليب بتاعها تحس ان انت بتتفرج على اغنية التجمعات والقعدة والذكريات الحلوة. تعالوا نسمعها، ركزوا في كلماتها. يلا

انت معانا في صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام، واحنا عارفين شعارنا في صباحك ومطرحك هو اغاني كتير جدا وفقرات كده خفيفه لطيفه تظبط لك اليوم وانت في البدايه.

يبقى قبل ما نمشي عايزين نقول لبرج الجدي في البرج في الدرج مفيش حاجة خالص يعني هتحصل لو قعدنا تنظيم شوية حاجات ومواعيد أو لغينا حاجات عادي عادي على فكرة يا ما لغينا ويا ما ناس لغتنا من حياتها وكملوا عادي الدلو خليك فرفوش كده المقبل على الحياة اليوم حلو قوي على فكرة وقول يا رب وهيبقى كل حاجة نفسك فيها هتحصل بس قول يا رب الحوت متجرب النهاردة تكون صامت شوية لأن أنت بتتطوع وبتتكلم بتلبس الحمل محدش قال لك تجاهل مشاعرك خالص كل المطلوب شوية توازن بين المشاعر وبين المنطق فأنت تقدر تعمل التوازن بقى أما طور فساعات الخير بيجي لنا وإحنا مش واخدين بالنا منه لأنه مش جاي زي ما إحنا عايزينه بالتفصيل يعني مش جاي متفصل بص كويس ركز خير جاي وبيجي بس إحنا محتاجين نبص أكتر طب الجوزاء خد قراراتك اليومين دول بنفسك أرجوك كفاية عك وناس بتتدخل في حياتنا مش من حقهم بس احنا اللي فتحنا لهم الباب على فكرة السرطان في ناس بيخلونا نشوف الحياة من منظور حلو قوي وفي ناس بيخلونا نشوف الحياة من منظور وحش قوي قوي قوي طب انت ليه بتختار دول ما تخلي الناس الحلوة اللي هيزبطوا لك حياتك ويخلوك تعرف قيمة نفسك هم دول اللي يكونوا موجودين الأسد التوجه طول الوقت والسؤال باستمرار مهم احيانا الواحد ممكن يحس انه بيسأل وناحية تانية مفيش اي حاجة فممكن نرجع خطوة واحدة لورا خطوة واحدة بس يعرفوا قيمتنا العذراء حط بالك النهاردة ان النجاح الحقيقي بيبدأ لما نبطل نقلل من قيمة نفسنا ولما نبطل نقلل من قدر نفسنا لا احنا جامدين قوي يا اسود على فكرة العذراء حط بالك لا ده العذراء الأسد فكرة انه يرجع خطوة لورا الميزان انت حر على فكرة محتاج تقول لنفسك الجملة دي كتير انا حر ماشي يا باشا طيب العقرب قد ما انت بتدعم الناس اللي حواليك وبتشجعهم قد ما بتكون قاسي قوي على نفسك احنا مش محتاجين ده احنا محتاجين نطبطب عليها شوية يا ده الجو حر يا اخي مش بتحملها ضغط اصلا واخيرا القوس ركز اكتر في اللي بتعمله دلوقتي وسيب اللي هناك ده لما يجي وقته لانك بتركز فيه فبتضيع اللي بيتعمل النهارده ولما يجي بكره مش هتعمل اللي انت بتفكر فيه من دلوقتي كل العيد ميلاده النهارده 28/7 كل سنه وانتم طيبين يا حلوين وعيد ميلاد سعيد ربنا يجعل ايامكم كلها حياه خلصت حلقتنا من صباحك ومطرحك على راديو 90/90 FM هسيبكم مع خالد عجاج وحشتني من الروائع الحقيقه اغنيه في الاصل الفنانه القديره سعاد محمد ربنا يكون حلقتنا النهارده عجبتكم

0: الراديو 90 90 هواها مصري. الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي بمدينة العالمين مع رئيس الوزراء، وبحضور كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام. وخلال الاجتماع أيضا أكد الرئيس السيسي أهمية أن يجمع تحديث مسبيرو ما بين تحديث البنية التحتية وتوسيع المحتوى الإعلامي ورقمنة التراث، موجها سيادته بضرورة التنسيق بين جهات الدولة المعنية وتبادل الرؤى حيال آليات تطوير الإعلام المصري بمؤسساته وقنواته الحكومية والخاصة، مع أهمية الاستمرار في مواكبة التطورات المتسارعة والتي يشهدها قطاع الإعلام والاستعانة بالمتخصصين والكوادر المؤهلة بما يضمن وصول الرسالة الإعلامية للمواطنين بصورة مهنية وفعالة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في عدد من المناطق وما تفرضه من تحديات تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة، مؤكدا أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماما بالغا وتعمل على تنفيذ حلول متكاملة للتعامل مع الظاهرة وبما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة الاعتبارات البيئية، وذلك في ضوء التشريعات والقرارات المنظمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وفي إطار حرص الحكومة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أتاحت لأصحاب المعاشات والمستحقين إمكانية تحويل جهة صرف المعاش من بنك إلى آخر، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة حرية اختيار وسيلة الصرف المناسبة بالتزامن مع قرب بدء صرف معاشات شهر أغسطس لعام 2026 بالزيادة الجديدة. ورياضيا، منتخب مصر لنشأة الاسكواش يلتقي مع نيجيريا في 5 من مساء اليوم في ثالث مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لناشئي ونشأة الاسكواش 2026، والتي تقام في كندا في الفترة من 25 إلى 31 من يوليو الجاري. كان منتخب النشأة قد تغلب في الجولة الأولى بالمجموعة على نظيره البرازيل بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعايه موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: يا صباح الفل على كل سمعت الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي ولحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم ولسه الصبح. ازيك؟
2: ازيك
1: عبير؟
2: صباح الخير.
1: صباح الخير يا عبير.
2: صباح الفل. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين.
1: صباح الخير من اللي هو صباح الخير. صباح الخير.
2: ايوه
1: تفرق كده.
2: ايوه لا احنا النهارده صباح الخير جدا، صباح الفل، صباح كل حاجه حلوه عليكم، ويا رب يبقى يوم لذيذ وجميل. طبعا دلوقتي احنا خلاص بدانا نسمع النتائج بتاعه الثانويه عامه، بتاعه اوائل الثانويه عامه. هل انت مستني نفسك في الاوائل؟
1: انا بصراحه مستني.
2: مستني
1: دايما اللحظه بتاعه ان ناس كتير بتبقى مستنيه ان هي تبقى متفوقه وربنا يعني بيكافئها على المجهود اللي عملته، فبتبقى لحظه شويه فيها قلق وفيها توتر وفيها كده. وفي جانب تاني الناس اللي بتبقى يعني بتعرف من وهي صغيره تتحكم في اعصابها شويه والكلام ده. لو انت من الناس دي فعلى فكره دي نعمه كبيره قوي ان انت مش قلقان، عادي عملت اللي عليك ومنتظر النتيجه، سواء كانت يعني حاجه من الكبيره جدا جدا واللي انت متوقعها او لا قدر الله ما كانتش كده، بس انت عارف تستوعب الموضوع.
2: حاجه بس بتبقى بتضغط شويه فكره ان كل اللي حواليك بيبقى اللي هو دي حاجه مهمه جدا مش عارفه ايه. طبعا هي حاجه مهمه، مش بنقول انها حاجه مش مهمه، واي حد هيجيب مجموع يبسط، واي حد مش هيجيب مجموع مش نهايه الدنيا، عادي في فرص دايما تانية موجوده، انت اللي بتخلق الفرصه وانت اللي بتحققها مش اي حد تاني. المهم ان احنا النهارده يوم الثلاث.
1: بالظبط.
2: فالثلاث ده معناه ايه؟
1: معناه حاجات كتيره جدا، لكن كلمه سريعه بس ليها علاقه بموضوع نتائج الثانويه العامه. الناس كتيره هتبقى ضغطاك ومستنيه، ها عملت ايه، ها عملت ايه، هتقول لهم ايه؟
2: واحدة واحدة. ايوه
3: بتجري ليه؟
1: مستنيين
3: واحدة
1: ايه؟
3: واحدة
2: ورانا ايه؟
1: مستنيين انا ليه بس بصراحة يعني.
2: عارف اللي هو نظام هتفرحينا امتى؟ طب روحي افرحي لوحدك بقى.
1: واسألكم على حاجة تانية، واسألك برضو لو عايزة يعني تقولي، يعني في ناس من فكرة انه النتيجة هتطلع فبتبقى عايزة تعرف النتيجة أول ما تطلع. وفي ناس عادي اللي هو النتيجة طلعت خلاص عرفت انها طلعت والناس هروح اجيب النتيجة. هدور على النتيجة اللي هو على مهلي،
2: اللي هو مش بقعد اعمل ريفرش للبيج كل شوية عشان اعرف وكده،
1: عايز اعرفها اول ما طلعت على طول، اللي هو اللحظة اللي هو بقى طب واسأل، وطب من الكنترول، طب من بره، طب من المدرسة، ولا اتأكد
2: على حسب التوتر، على حسب يعني. انا بالنسبة لي لو حاسة ان انا يعني هسقط هبقى مرعوبة، فهبقى عايز اعرف على طول. لو انا
1: من الفريق اللي ممكن يعرف النتيجة اخر واحد تماما،
2: انت ثقة ولا غرور؟
1: هو اللي هو لا يعني مش عارف، ملهاش تصنيف بالنسبة لي، بس اللي هو لا عادي، اللي هو بجد لا عادي، اللي هو مش ببقى. وده في فتره الثانويه العامه او فتره الجامعه.
2: ثانويه عامه كمان؟
1: عادي.
2: يا سلام.
1: ما احب اللي هو لحظتها دي اول ما تطلع دي اللي هو
2: مش فارق،
1: مش هتتغير. انا ببقى باصص للموضوع بشكل اللي هو وكل انا اللي بعرفها في الاول هتتغير.
2: لا
1: هتطمن، ممكن اقلق، ما هو خلي بالك بقى، هتطمن انا عملت ايه، بس هقلق برضه انا عملت ايه. فلو عارفه باجل لحظات الفرحه
2: اعرف وخلاص، ما هو
1: واجل لحظات الندم
2: الحزن.
1: يعني قولوا لنا كده انتم من الناس، سواء انت ولي امر او طالب وسمعنا دلوقتي، في امتحاناتك عموما بقى، اي امتحان بيعدي عليك ان شاء الله، حتى لو امتحان كورس انت كنت واخده، تطلع النتيجه فتبقى عايز تعرفها حالا حالا اللي هو قبل ما تتعرف كمان، ولا تستنى عادي وعلى مهلك زمايلك يجيبوها تطمن او يشجعوك بقى، فاللي هو ايه ده انتوا نجحتوا، طب اروح بقى انا كمان يمكن انجح معاكم.
2: وممكن كمان تشاركوا معانا كده لو فاكرين انتوا جبتوا كام في ثانويه عامه وازاي
1: فاكرين.
2: مش شرط
1: انت ناسي مثلا. لا
2: استحيل. يعني او بتناسى، فاهم قصدي؟ يعني بحاول انسى يعني. لا انا كنت كويسه،
1: طعم الكحك حلو،
2: انا ما لحقتش ما اكلتش كحك. لا كنت احسن اكلت بسكوت عادي. لا بس قصدي دايما كده ذكريات اللحظه دي ما بتتنسيش. يعني فاكره انا عرفت كنت في الساحل، عرفت نتيجتي وانا هناك.
1: خلاص يا عبير بتعرفي النتيجه وانت في الساحل؟
2: كنت مسافره عادي يعني. فكنت
1: مطلعينها من البول بالعوامه،
2: طالعه العيله كلها بقى قعدت اللي هو تدور على النتيجه معايا. فذكرياتك في اليوم ده عايزينكم تشاركوا معانا ذكرياتكم في اليوم ده، عرفتوا ازاي، ايه ردود افعال اللي حواليكوا وكده. كده النهارده جاي بيشكي راجع يحكي، فكده كده يعني هنحكي النهارده جايين في حكاوي.
1: متخيلك وانت قلقانه جدا جدا وانت في البحر فمتضايقه فبتعيطي جدا.
2: على فكره ما عندكوش في البحر.
1: فمش بتعيطي علشان النتيجه
2: والله العظيم ما كنت في البحر.
1: عيطي عشان البحر عالي.
2: لا لا انا بس كنت ايه جوه طمع يعني كان عندي كنت طمعانه في احسن من كده بس انا جايه بقول للناس ان انا فاكره انا مش عايز اسالني جبت.
1: طيب ممكن تشاركوا معانا وترغوا معانا بكل اللي احنا قلناه ده وكمان راجع يشكي او جاي بيحكي راجع يشكي يعني فقرتنا اللي فيها دردشه وحاجات كتيره قوي اي حاجه شغله بالك وعايز تاخد راي جميع مستمع الراديو 9090 تبعت لنا على الواتساب على 010 490 904.
2: اقل نتيجه هتجيلنا النهارده لينا مفاجاه.
1: ليها هي مفاجاه لينا احنا المفاجاه.
2: لا ليها هي ليها هي مفاجاه
1: اقل مفاجأة. نتيجه
2: اقل نتيجه
1: 010 490 904.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: انا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي على

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: فادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90-90 هواها مصري، ولسه بنتكلم في النتائج. النتائج في المطلق بقى، يعني اللي هو ايه، انت ايه اللي كان بيحصل لك في النتيجة؟ شخص بتتوتر، شخص مهتم قوي تعرف نتيجتك من البداية، شخص كنت مثلا مش شاطر خالص في الجامعة، او ما كنتش شاطر خالص في ثانوية عامة وبعدين كبرت وبقيت حاجة رهيبة في شغل ملهاش اي علاقة بالدراسة. عايزين نتكلم في موضوع النتائج ده، لان الجو ريحته النتائج.
2: احنا لسه شويه طبعا على اعلان النتيجه، لكن ما قبلها دايما اللي هو بتبقى شويه توتر، على شويه انه مع بدايه اعلان مثلا الاوائل
1: الازهر، بعد كده تحس ان خلاص الاوائل التانيين جايين.
2: احنا مستنيين اهو.
1: هو اصلا اول ما اوائل الازهر
2: الانتظار صعبه شويه.
1: اول ما اوائل الازهر بيطلعوا بتبتدي انت فعلا تتوتر، بتحس اللي هو اولا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الواحد بيبقى مش فاهم الاوائل ازاي اصلا، بيبقى عندي علامة استفهام كبيره،
2: بيبقى عاملين مجهود كبير طبعا، وانا
1: مش ضدك
2: بس انا بسيطه، يعني
1: بحس ان عمري ما كنت هبقى من الاوائل. يعني فكره ان الشخص يبقى من الاوائل، اصلا انت كنت تبقى شاطر وذكي وكل حاجه، بس انت مش هتقدر تحفظ او تشتغل في الجزء ده. في ناس اول ما بتدخل الامتحان بتنسى اللي حفظته مثلا، فاهم قصدي؟ ازاي الانسان يبقى وائل؟ ازاي انتوا ازاي بتعملوها؟ يعني ازاي بتعرفوا تعملوها؟ انا فعلا، ويقول لك انا كنت بخرج عادي. يا زمان كان الاوائل ليهم كده شنه ورنه، العيال ما بتخرجش من البيت بتاع. دلوقتي تشوف ولد تحسه مستحيل، ده كول ده كان خارج معانا، بس ما شاء الله مقفل. هتبقى مش فاهم طب عملتوها تعملوها ازاي؟ يعني ما حدش عارف.
2: ماشي، ابعتوا لنا عموما يعني بشكل عام كده فكره انه انتظارك لنتيجه اي حاجه دايما انت من الناس اللي بتبقى عايز تعرفها اول واحد، يعني اول ما تطلع، اول ما تبقى عارف انه في نتيجه لاي حاجه، ولا بتستنى؟ وهنا على فكره ممكن ندور شويه تحليل شخصيه ده وتحليل شخصيه ده، يعني ده
1: سهلة دي.
2: بيبقى شبه ايه وده شبه ايه، او ده بيبقى صفات عامله ازاي جواك وده صفات عامله ازاي. ليها كلام كتير قوي، بس في نهى كانت بعتت لنا حاجه صح.
1: نهى بتقول انا نهى، وانا اخر حد دايما بيعرف النتيجه بتاعته مش بكيفي، لا انا اخر واحده نتيجتها بتطلع حرفين في الكليه، بقيت رايح دماغي لدرجه ان ممكن ابتدي الترم التاني وانا ما اعرفش نتيجتي ايه.
2: طب ليش معنى؟
1: ممكن عشان بس النون
2: يعني مش بالترتيب، ما هي تطلع كلها مع بعض عادي. طب طمنينا، اخر نتيجه طلعت لك كانت كويسه ولا ايه؟ يعني لما انتظرتيها كده كان انتظار يستحق ولا
1: بلاش؟
2: لو يا ريتها ما طلعت بقى ولا ايه؟
1: وهل انتوا بتؤمنوا اصلا فكره النتيجه؟ يعني في ناس بتقول لك انا مش فارق لي. يعني في اهالي، الاهالي بتنقسم قسمين مثلا، اهالي عن نص درجه بتتكلم اللي هو انت ازاي تنقص نص درجه وازاي تنقص درجه وكده، واهالي تانية بالنسبه لها لا، يعني الدراسه مش يعني مهمه بس مش اهم حاجه، في حاجات تانية مهمه. انت اهلك كانوا ايه برضو؟ لا ده بيفرق جدا جدا في قصه ان انت تستنى النتيجه برضو. مين بعت
2: توفيق؟ بيقول لنا كنت جايب ثانوية عامة 91%. ماشي، حلو،
1: شاطر جدا على فكرة. حسبت دفعت امتى برضو؟
2: بالظبط، تفرق برضو السنين. وبيقول لنا يا فادي انا اتفرجت على

0: مش عايزه اقول عشان
1: 2003.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: طيب
0: تقولوا
1: شاركوا
0: بصراحه.
1: معانا لو انتوا اول مره تسمعونا، وعلى طول على الواتساب رقمنا 010 490 90 4. ولو انت سامعنا على طول لكن ما شاركتش معانا قبل كده فما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يعني. ابعت لنا
0: ازاي يعني؟
1: صبح علينا على طول بمسج واحنا نصبح عليك بغنوه. ابعت لنا على 010 490 90 4.

0: على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الراديو 90 90، هواها مصري. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني. لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعد عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رهيب وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش اكتر من اللي جاي عشانه.
1: مرة تانية مكملين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90، وكل يوم موجودين معاك من الحد للخميس من الساعة 9 لحد الساعة 10 علشان نتأكد ان انت فوقت جدا وجاهز جدا ان انت تخلص اي حاجة وراك وتواجه اليوم والعالم واي حاجة كده مضايقاك. النهاردة عشان يوم التلات فدايما بنلعب مع بعض، جاي بيشكي راجع يحكي. حاجة انت جاية ببالك عايز تشتكي منها او عايز تحكي فيها معانا، ومش احنا اللي هنجاوب عليك ولا تاخد راينا خالص، احنا هننقل لك راي كل المستمعين اللي سامعيننا علشان هم ممكن من تجاربهم تلاقي تجربه شبه التجربه اللي انت فيها، قرار مثلا انت متردد فيه، حاجه نفسك تعملها بس مش عارف هو لو عملتها مناسبه ولا لا، على حسب.
2: واحنا النهارده يعني شويه وجهناكم لحته اللي هو ايه، هنروح اكتر في قصه النتيجه بشكل عام، ان زي ما بنقول كده الجو دلوقتي ريحته نتائج، الناس كلها مستنيه نتائجها. ففكره ان الواحد يبقى في قصه النتيجه، احنا في
1: نتيجه علاقه معينه مثلا ان انت مبسوط، وممكن نتيجه علاقه معينه ان انت مش فاهم او مش مبسوط فمحتاج تعوض الملحق.
2: انت كده بدخلنا بحته خطر.
1: ماشي.
2: طيب مي بتقول هاي، انا مي دايما بسمعكوا اول مره شارك، يا خبر.
1: طب ينفع يا مي؟ شوف يا مي، طب ليه ما عملتيش كده؟ نفسي بجد افهم الموضوع ده.
2: حسن الموضوع مش كل الناس متخيله باللذيذه دي، يعني الا لما بتشارك بتفهم ان الموضوع لذيذ.
1: احنا عاملين البرنامج ده عشان نتواصل مع بعض، فلو انت سمعنا دايما تواصل معنا.
2: انا بحب كده قوي على فكره. انا بحب كده، واحنا اصلا الموضوع بيقلب ان احنا بنبقى اصحاب،
1: وعشان نعرف رايك اكتر، نعرف انت محتاج تسمع ايه مناسب ليك في بدايه اليوم، من الاول بقى الاغاني اللي بنشغلها للمواضيع اللي بنتكلم فيها مع بعض. يعني مهم ان انت تبقى سامعنا وبس، سامعنا وقول رايك سواء حلو او وحش، بس لو وحش ما تبعتوش.
2: لا ليه؟
1: مش هنقرا.
2: قول وخلاص.
1: مش هسمع.
2: طيب ما هي بتقول انا كنت اي جي، فكان كل سمستر في الثلاث سنين نتيجه، كل سمستر بنتيجة، فده كان رعب اكتر من ثانوية عامة، بس جبت 90%. ده انت شاطرة جدا، واتخرجت سنة 2014.
1: هو انا ليه ملاحظ ان اي حد 90% بالنسبة لك شاطر جدا؟
2: لا بس في الاي جي
1: يعني على وقتي كان اللي هو 97. أيوة ده شاطر جدا.
2: أيوة لحد وانا كمان في وقتي 97 وتمام، بس انا بتكلم في الاي جي 90% حلو حلو حلو يعني. حلو صح يا مي؟ اكديلي برضه، ما كنتش اي جي الصراحه، بس
1: انا ماشي على حسب الشكل الدراسه عامل ازاي في بعض النظام. يعني
2: في بقى مين بقى ده؟ بقى مين ده؟ امنيه بتقول صباح الخير احلى مذيعين، ربنا يكرمك يا رب، رجعتوني بالزمن لفتره مش قريبه خالص. يوم نتيجه الثانويه بتاعتي كان يوم ما يعلم بيه ربنا، مع ان كان مجموعي 80.6 في المية أدبي، بس كل من الوقت بيعدي كله متأكد إن أحمد زي الحاج أحمد، وكله إرادة ربنا مش أكتر. طب حلو.
1: بعد فترة من الحياة هتلاقي إنه ثانوية عامة هي وقتها وبس، أنت ممكن تكون متفوق جدا ثانوية عامة، بس بعد كده ما عرفتش تلاقي نفسك في الشغل، أو ما عرفتش تستثمر في نفسك بشكل كويس تفيد نفسك وتفيد البلد اللي أنت فيها والمجتمع اللي أنت فيه والعيلة. ممكن بعد ثانوية عامة تكونش توفقت فيها، لكن تلاقي نفسك في موهبة معينة في شغلانة انت بقيت شاطر فيها، تبني فيها كارير.
2: في ناس كمان كتير قوي بتشتغل وهي في الجامعة بتكتشف شغف مختلف خالص عن شغف الجامعة، وبتاخد الجامعة كشهادة وبتكمل في شغفها، يعني فده لذيذ برضو. احمد مسعود بيقول صباح الخير عليكم، انا احمد مسعود. بعيدا عن نتيجة ثانوية عامة، انا كنت في كلية صعبة شوية، هي دار العلوم جامعة القاهرة، الاصل فيها ان الانسان ما ينجحش طبعا، مع اعتراضات من اهلي ان الكليه صعبه جدا ومش هتعرف تمشي فيها. المهم بقيت بستنى كل سنه النتيجه عشان اطمن ان نجحت، ووالدي مستني ان اسقط، لكن كنت بصدمه اني بنجح لدرجه ان بعد نتيجه الثالثه قال لي يا ابني انت لو بتسقط قول لي، يعني لو بتسقط بتتخبي عليا قول لي.
1: ما كانوش مصدقين ان انت بتنجح يعني. بس كنت يعني بالنسبه لك دراستك بقى كانت سهله ولا ايه؟ يعني خلي بالك برضو احنا ساعات بنصدق غيرنا.
2: صح.
1: بنصدق تجارب غيرنا. حد يقول لك ادرس اعلام دي صعبه، او ادرس اعلام دي سهله. هي ممكن تكون سهله ليكي، ممكن تبقى صعبه ليا. ادرس مثلا هندسه هتبقى يا نهار ابيض تدخل كليه هندسه صعبه جدا، بس لو انت بتحب هندسه هتلاقيها سهله، يعني هي صعبه بس
2: بس انت عارف والله فادي
1: هندسه صعبه.
2: انت قلت حاجه والله، قلت حاجه مهمه قوي، ما اعرفش انت كنت بتقلك نفس الحاجه ولا، عشان انا كنت برضو كليه اعلام، فكانت دايما الناس متخيله ان اعلام سهله، مع ان في حقيقه الامر
1: دايما
2: الموضوع ملوش علاقه بسهوله. احنا كنا بننزل نشتغل كتير قوي في الشارع، كنا بننزل نصور في الشارع، بنتعامل مع ناس كتير قوي. فكل ده مش لو حد مثلا انتروفيرت او يحبش يتعامل مع الناس او مش شخص بيحب اي حاجه ليها علاقه بالكرياتيفيتي هيكره الجامعه ومش هينجح فيها. بس هي الفكره كلها ان هي انا كنت بشوفها جامعه حلوه جدا ولذيذه جدا وسهله، لان كنت بحس ان هي فن، لان دي الحاجه اللي بحبها. فزي ففعلا انت كلامك صح،
1: مثلا ارقام وحاجات وعملي اكتر.
2: فانا وانت لو عدينا من قدام باب هندسه
1: لا مش هينفع،
2: هيطردونا من على الباب.
1: او صيدله، في ناس بتشوف ان هي طبعاً صعبه جدا، في ناس بتشوف ان هي شبههم فسهله فعارف يذاكرها. طبعا لو انت بتدرس دلوقتي واللي هو ايه انتوا بتقولوا انتوا مش حاسين بينا ده دي صعبه جدا، يعني عادي. يعني انا جاي لك من المستقبل،
2: كل حاجات صعبه
1: يعني
2: بصراحه.
1: اي كليه عمليه هتبقى محتاجه مجهود، لو انت مش هتبقى تعمل اللي عليك فيها لا هتبقى صعبه بجد، ما فيهاش هزار. يعني
2: خلينا بقى نشوف كده كل المسجز، قولوا لنا انتوا ايه قصتكم مع النتيجه، كنتوا فين وقت النتيجه الثانويه عامه، وايه ذكرياتكم كمان في الجامعه، بتستنوا النتائج ولا لا؟ وفي حد بعد بيقول صباح الفل، سمر بتقول صباح الفل، انا كان مجموعي 98.2، كنت دحيحه جدا ودخلت اعلام القاهره واشتغلت في حاجه تانية خالص، مدير برامج في جهه معروفه في مجال رياده الاعمال والابتكار والمشروعات.
1: بروجكت يعني برامج project. بس اللي هي مش برامج اذاعيه يعني،
2: بروجكت مانجر او حاجه. تحفه.
1: ابعتوا لنا شاركوا معانا على 010 490 90 4. لسه بنكمل مع بعض، لسه الصبح عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: هادي إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: لسه الصبح على الراديو 90 90 وبندردش مع بعض، وفي الفاصل كده عندنا نفكر مع بعض في حاجه ليها علاقه بالمقارنات. يعني دايما بيتقال لك ان انت ما تقارنش نفسك بحد. هنقول لك وجهه نظر مختلفه تماما. هنقول لك قارن نفسك، بس ازاي تقارن نفسك بالناس، ازاي تقارن نفسك، امتى يبقى المقارنه دي في صالحك انت علشان تخليك تبقى دافع ان انت توصل لحاجه مختلفه، وتقارن نفسك باي حد وخلاص، ولا يعني لو تقارن نفسك بالناس باي حد عنده حاجه مختلفه عنك، نجح قوي عنك، ولا تقارن نفسك بناس معينه في لحظات معينه.
2: كنت امبارح بتفرج على دكتور اسمها دكتور جولي سميث، هي سايكايتريست او دكتوره نفسيه مشهوره جدا، كانت بتتكلم على فكره المقارنه. زي ما فادي بيقول ان الناس كلها بتتكلم على عدم المقارنه وده شيء مستحيل، ولكن هو في حاجه اسمها طريقه المقارنه الصح، انك تقارن نفسك صح. المقارنه اللي مش صح اولا انك تقارن نفسك باصحابك، دي حاجه غلط وكبير، غلط جدا، بتدمر الصداقه. والمقارنه في المطلق يعني ان انت تشوف مثلا حد اعلى
1: تقارن وخلاص، ده غلط
2: جدا، وانك تقارن بحد اعلى منك بكثير. ولكن المقارنه الصح هي ان مثلا لو انا دلوقتي شغاله مع فادي، وفادي عنده سكيل كمذيع مش عندي، فالسكيل دي هو سابقني فيها مثلا بعشر خطوات، فانا ايمنج او عايزه ان انا اوصل لفادي كمان 10 خطوات.
1: يعني اقارن نفسي بشخص في مجال قريب مني، ما تقارنش مثلا انت شغال في مجال الاعلام او شغال في مجال الفن، تقارن نفسك بلعيب كوره، ايه ده بياخد المرتب الفلاني في الساعه، ايه ده المطرب الفلاني بياخد كذا، وانت شغال في مجال بالزبط. الهندسه مثلا
2: بالزبط.
1: لا، قارن نفسك بمهندس تاني شاطر وصل مثلا لنجاحات عالميه، لتكريمات كبيره
2: بس
1: جدا.
2: بس برضو ما تروحش تقارن يعني ما ينفعش مهندس يقارن نفسه مثلا بمهندس تاني بقاله 70 سنة بيشتغل
1: عنده خبرات أكبر. قارن نفسك مثلا
2: بمديرك في الشغل
1: بالظبط، او بزميل ليك في شركه تانية
2: مثلاً.
1: نجح بقى في شركه بذل انترناشونال اكتر، او شركه فيها تفاصيل تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت قارن وما تقارنش في نفس الوقت. قارن بمين وما تقارنش بمين.
2: هتقارن بس هتعمل لنفسك كانه كده ايه منهج في المقارنه. انت هتقارن نفسك بحد سبقك بستبس شويه اكتر منك، وكمان في حاجه فيري سبيسيفيك، في حاجه معينه جدا. يعني انا زي ما كنت بقول لكم مثلا اكزامبل، انا وفادي، فادي مثلا بيعرف يقدم الناس مثلا بطريقه احسن مني، فانا هحاول اقارن نفسي في فادي في انه بيقدم الناس بطريقه احسن مني. ما ينفعش اقارنه فهو بياخد كام وانا باخد كام، ما ينفعش اقارنه لان في فرق سن، فلازم ابقى ملاحظه ان في فرق سن ما بيني وما بين الشخص، بفرق مثلا خبرات، فرق حاجات معينه. فمهم اكون سبيسيفيك قوي في طريقه مقارنتي للناس،
1: انك تركز في نقطه واحده وتركز في حاجه شبهك تقدر ان انت تعملها. ما تركزش مثلا تروح تقارن نفسك بإيلون ماسك مثلا او
2: مثلاً.
1: بيل جيتس مثلا، يعني بشخصيات عالميه ممكن تتعلم من تجاربهم وتطبق في مجالك.
2: شوف سيرتهم الذاتيه، شوف بداوا ازاي،
1: تتعلم من طبعاً. محمد صلاح مثلا راجل وصل للعالميه ازاي من الرياضه، من ظروف معينه، وتتعلم منه ازاي تقدر تعمل ده في المجال بتاعك.
2: صح.
1: وتشوف بقى يعني النماذج اللي هي العالميه ممكن تتعلم منها حاجات تفيدك انت.
2: بس هي الفكره كلها ان انت زي ما احنا بنتكلم تعرف تقارن نفسك بمين وازاي، ده المهم، لان المقارنه في مكانها الغلط بتدمر الانسان. واحنا مش بنقول هنا حاجه احنا ما بنعملهاش، يعني احنا كلنا بنعمل ده، انا وفادي بنعمل ده، بنقعد في ده طول الوقت. ولكن انت لما تركز قوي ان انت بتدرب نفسك ان انت تقارن نفسك، بتقول ان من اكتر الحاجات او المشاكل اللي بتجيلها في الكلينيكال او يعني في الحاجات السيشنز اللي بتقعد فيها او كده، فكره المقارنه بسبب كمان السوشيال ميديا. ان انت طول الوقت انت بتتفرج على ناس، ناس دي عايشه حياتها جدا، انت بقى شايفها تحفه، فبتقول لك لا، انت كده بتاذي نفسك بشكل كبير جدا جدا جدا. فمهم قوي ان انت تعرف تقارن ازاي. فليه بنقول كده في نهايه الحلقه؟ عشان انه كل اللي احنا بنقوله دي علاقه بالنتائج. انت كل الناس بتقارن النتائج ببعض،
1: فلان ده من اول قرايبك، من اول ناس، ايه ده، طب الاوائل دول طلعوا ليه اوائل وانت لا، ما هو بيدرسوا نفس اللي انت بتدرسه، ممكن ظروفهم تقدر، ممكن قدراتهم الاستيعابيه مختلفه عنك، بس هو هينجح في حاجه وانت ممكن تنجح في حاجه تانية، انت شاطر في حاجه هو شاطر في حاجه تانية. المقارنه ممكن تضرك وممكن تفيدك على حسب انت هتعملها ازاي.
2: بالظبط كده. الوقت الحلو دايما بيعدي معاكم بسرعه، ما لحقش خلاص، ما هو عدى. ما هو عدى خلاص كده الوقت الحلو بيعدي دايما معاكم بسرعة، بس خلونا قبل ما يعدي نقول كده ايه مسج جت. احمد بيقول صباح النور والسرور، بسمعكم السعوديه وبصبح على كل عيله البجوري.
1: بالنسبه
2: بالمناسبه انا خريج كليه علوم كيمياء، وبلغكم انه مفيش صعب خالص في الدنيا، لو انت مكبر من اي كلام هتفوت في الكيمياء وتبقى خبير كمان، نهاركم زي الفل. لذيذ جدا الكلام ده عامه.
1: بالظبط، اي اصلا اول ما بتلاقي فيزياء او كيمياء او بتتخض وخلاص. ليه؟ لان انت عارف ان تجارب الناس التانية بتقول على الحاجات دي صعبه، صح. يمكن انت شاطر فيها.
2: بالظبط.
1: مثلا ممكن انا مش شاطر في الارقام، فاي حد يقول لي حاجه ليها علاقه بالارقام والهندسه اقول ايه ده هتخض، بس انت شاطر فيها، وعندنا ناس بتنجح جدا في الحاجات دي وتتفوق فيها.
2: ومعلومه بس زياده كده على او يعني تاكيدا لكلام فادي، برضو من الحاجات اللي لو دخلت عملت سيرش عليها هتلاقيها، وهي بجد من الحاجات اللي بنصحكم ان انتوا تسمعوا عنها اكتر، هي فكره ان المخ بيبريدكت الحاجه اللي انت بتعود عليها. يعني انت مخك شغال ان هو بيشوف ايه اقرب حاجه اللي انت بتعمله طول الوقت. فلو انا طول الوقت كنت بكره مثلا ماده معينه، او شايفه الاشخاص كلها حواليا بيقولوا ان الماده دي صعبه، مخي تلقائيا هيتخيل او هيبريدكت او هيتوقع ان انا مش هبقى شاطره فيها. فمخنا على قد ما هو بيحمينا على قد ما هو ساعات برضو بيسوح. فمفيش حاجه اسمها مستحيل، ومفيش حاجه اسمها ان انت مش هتعرف، ومفيش حاجه اسمها ان انت تبقى طول الوقت مركز مع اللي حواليك مش مركز مع نفسك، مفيش الكلام ده.
1: هنقابلكم بكرة قبل دلوقتي بساعة دايما من 9 لـ10 موجودين مع بعض، عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90 90. يا رب النهاردة يبقى يوم حلو وجميل على كل الناس اللي سمعنا ودايما موجودين مع بعض على الراديو 90 90. ونختم بقى، ما فيش مستحيل.

بضحك على خيبتك.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام، وتوضيح حجم المجهود المبذول في إطار التوثيق والحفاظ على التراث المصري العظيم داخل مكتبة التلفزيون المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بمدينة العالمين مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين. وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار بما يسهم في تحسين إدارة المياه وخفض مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية. جاء ذلك خلال زيارة وزير الري للمركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني خلال زيارة الوزير الحالي لليابان. قطاع المعاهد الأزهرية يفتح اليوم باب تلقي الطعون لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي 2025-2026 عبر منظومة الطعون الإلكترونية، على أن يستمر التقديم حتى 11 من أغسطس المقبل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد مجددا أن جميع المستوطنات بما في ذلك البؤر الاستيطانية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه المستوطنات تبقى عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل. وفي الوقت نفسه أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى استشهاد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين بينهم طفل، فيما أصيب كثيرون آخرون. السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي أعلنت اليوم فرض قيود مؤقتة على تنقلات جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب مخاوف أمنية وتزايد حالة عدم الاستقرار. الجيش الصومالي تمكن من تحييد 16 عنصرا مسلحا من حركة الشباب الإرهابية خلال عملية عسكرية في المنطقة الوسطى من البلاد. كانت السلطات الصومالية قد أعلنت مقتل قيادي بارز في الحركة والتي تخوض هجمات مسلحة ضد الدولة منذ أكثر من 10 سنوات. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى 3 درجات. اقتصاديا، أسعار النفط تواصل تراجعها اليوم بأكثر من دولار للبرميل وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تسببت في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يلتقي اليوم نظيره الأردني وديا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب والتي تقام في مصر في سبتمبر المقبل، كما يلتقي المنتخبان وديا للمرة الثانية يوم الجمعة 31 يوليو الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الثانية الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. يا صباح الفل على كل سامعي الراديو 90-90 في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج كرة في التسعين على هوا الراديو 90-90. معاكم النهاردة محمود الفقي وصديق العزيز أحمد عصام، هو رئيس تحرير برنامج كرة في التسعين. يا صباح الفل عليكم وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. النهاردة معانا ضيف عزيز، معانا حسام مجدي الناقد الرياضي. منورنا يا صديقي ومنور الراديو 90-90.
2: صباح الفل عليك يا استاذ محمود، مبسوط جدا اني مع حضرتك ومع كل مستمعين راديو 90-90، ويا رب تكون حلقه لطيفه ونكون ضيوف خفاف.
1: ربنا يخليك يا صديقي. ما تيجي النهارده كده ندردش شويه في الكره العالميه واجواءها، ونتكلم عن محترفينا المصريين، ونبعد شويه عن الاجواء المحليه، خصوصا ان احنا لسه خارجين من المونديال ولسه الاجواء العالميه ايه قريبين منها. فتعال نبدا كده مع نجمنا واسطورتنا محمد صلاح، اللي الأخبار كلها بتقول إن هو أصبح قريبا جدا من الانضمام لنادي بشكتاش التركي. رأيك في هذه الصفقة ورأيك في اختيار محمد صلاح في قراره للمحطة أو الوجهة المقبلة ليه؟
2: طبعا كلنا تابعنا الأخبار بتاعت اقتراب صلاح من بشكتاش بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم الأول على الرأي في الخطوة بتاعت صلاح نفسه. أنا شايف بشكتاش مش أفضل اختيار لصلاح.
1: ليه؟
2: صلاح كل الكلام كان بيقول ان هو ممكن يدي سنة كمان في اوروبا مع حد من التوب ليفل، ماشي مش هيروح دوري انجليزي، ولكن كان في دوريات كتيرة جدا ممكن يروحها يدي سنة توب ليفل حلوة جدا. كان ممكن يروح مع احد كبار الدوري السعودي، هيبقى فيها تحديات، هيبقى لسه صلاح في فورمته فهيدي اكتر. بشكتاش هو في النهاية مش اقوى فرق الدوري التركي، على الاقل السنه اللي فاتت مش اقوى فرق الدوري التركي،
1: كان رابع الدوري التركي،
2: رابع الدوري التركي، يعني مفيش دوري ابطال اوروبا. فصلاح بشكل كبير هيبعد عن الاجواء اللي هو متعود عليها، اجواء المنافسه على اللقب، اجواء المنافسه في دوري ابطال اوروبا، فما كانتش افضل اختيار لصلاح. كان في اختيارات تانية كتير طبعا، ما سمعناش عن عروض جايه بشكل رسمي. هو يمكن بشكتاش اللي اتحرك بشكل جاد جدا في الصفقه، وبدا التفاوض على طول، وبدا يتكلم مع وكيله واتحرك بشكل قوي وصريح، ولكن كان ممكن اكيد هيجي عروض تانية اقوى لمحمد صلاح، على الاقل لو زي ما احنا قلنا في اوروبا يبقى حاجه من الدوريات الكبيره في اوروبا، لان هو لسه ممكن يدي سنه كمان وممكن يدي سنتين كمان. فما كانش افضل اختيار. ولكن نتكلم عن الصفقه بحكم ان هي خلاص يعني الصفقه على الابواب. الصفقه واجهت ازمه في البدايه، ان كان في مشكله ما بين اداره نادي بشكتاش وما بين رامي عباس وكيل محمد صلاح. رامي كان عايز ياخد نسبه معينه، اتقال ان هي 6 مليون يورو من الصفقه. نادي بشكتاش رفض الموضوع ده بشكل قاطع، شاف المبلغ كبير جدا، بل قال رامي عباس ان لو هيفضل مصمم على المبلغ ده الصفقه مش هتتم، وخلاص هم ايه مش محتاجين الصفقه وهيتراجعوا. فرامي خلاص قرر ان هو هينزل المبلغ ده شويه، فالمفاوضات رجعت كملت تاني، وخلاص هي في مراحلها النهائيه بشكل كبير جدا. بيتفاوضوا على الرتوش البسيطه زي حقوق الصوره، زي الرعايه، زي الكلام ده كله. فهي دي زي ما بنقول رتوش بسيطة، لأن الحاجات الأساسية هي مدة العقد، راتب صلاح، نسبة رامي عباس، الحاجات دي خلاص اتقفلت. طيب مدة عقد صلاح هتبقى قد إيه؟ مدة عقد صلاح هتبقى لحد 2027 براتب سنوي 12 مليون يورو، وفي خيار للتمديد ل 2028. صفقة كويسة لصلاح، سنة هيجرب، هيشوف ممكن يستمر، ممكن لأ، ممكن يجدد سنة كمان، ممكن لأ. في النهاية محمد صلاح هو محمد صلاح، هو أسطورة من أساطير مصر، أسطورة من أساطير أوروبا والعالم، فممكن نشوفه بينقل بشكتاش نقله تانية، خصوصا ان النادي بيعمل تدعيمات كويسه. احنا شفنا قبل صفقه صلاح تروسر، فالنادي عامل تدعيمات كويسه، ولسه كمان بيقول ان هو بيفاوض داروين نونيز، لسه بيفاوض لاعبين
1: عشان يضيع لهم شويه،
2: عشان يضيع اهداف ويصعب المهمه شويه. لكن ممكن صلاح يعمل نقله، وممكن نشوف بشكتاش ده في نقله تانية. احنا في النهايه ليفربول لما صلاح راح ليفربول كان ليفربول بعيد عن طريق البطولات. ممكن صلاح مش هو لوحده، ولكن صلاح كان هو احد العناصر الاساسيه، وفي السنوات الاخيره كان هو العنصر الاساسي. شفنا ليفربول بياخد دوري انجليزي، شفنا ليفربول بياخد دوري ابطال اوروبا، شفنا ليفربول من عمالقه القاره تاني في وقته، هو كان صلاح رايح فيه هو برضو ليفربول بعيد. فما نستبعدش ان هو يعمل حاجه مع بشكتاش، ولكن هتبقى فرصها اصعب طبعا، لان الظروف مختلفه بشكل كبير، كل العوامل مختلفه. صلاح مش هو ده صلاح اللي راح وهو لسه شاب صغير عنده طموح تانيه، ممكن نشوفه اختلف. ولكن انا زي ما قلت هي مش افضل خطوه لصلاح، ولكن هنصبر ونشوف لما الصفقه تتم ويكمل الموسم ده هل ممكن يعمل فارق معاهم ونشوفه بيجدد لموسم تاني؟ بشكتاش بينافس في الدوري التركي، بشكتاش ضمن مركز في الموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا اللي هو هيبقى بعد 2027. فخلينا نشوف الحاجات دي كلها
1: إن شاء الله ربنا يوفق نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. طيب حمزة عبد الكريم اللاعب الشاب اللي كلنا بنتمنى له ان شاء الله التوفيق مع برشلونة، شايف ازاي خطواته خصوصا ان هو كان مشارك مع برشلونة في اول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد وبرشلونة فاز 4-1 وكل النقاد وجماهير برشلونة تكلموا كلام ايجابي جدا عن حمزة عبد الكريم.
2: حمزة ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا في اوروبا ومع برشلونة بالتحديد، من الصفقات اللي الصحافة الاسبانية بتتكلم عنها بشكل كويس. الصحافة الأسبانية في العادي ما تتكلمش عن أي لاعب بشكل كويس بالسرعة، خصوصا مع النادي زي برشلونة. برشلونة احنا متعودين منه ان هو بالذات في الرديف وبرشلونة أتليتيك وكل الفرق المراحل العمرية بتاع برشلونة فيها مواهب كتيرة جدا، ده متعودين عليه من برشلونة. ففكرة ان حمزة لفت الأنظار بالشكل ده وفي كلام إيجابي عنه كتير، فهو عامل مستوى كويس جدا مع برشلونة، هو مقنع جدا بالنسبة للنادي وبالنسبة للصحافة هناك اللي هم متابعينه بشكل طبعا أفضل مننا، بحكم أنه ممكن الصحفيين بتوع أسبانيا يحضروا التدريبات يحضروا المباريات الودية. فهو حمزة فيه ردود فعل قوية جدا عنه، هو موجود طبعا مع الفريق الأول وإحنا عارفين ده، بس طبعا بحكم أن الفريق الأول عناصره مش كاملة فليه فرصة أنه هو موجود في المعسكر. هانز فيليك بيشوفه في احتماليه ان هو ممكن يستعين بيه في مباريات، زي ما بنشوف برشلونه على مدار الموسم بيحصل اصابات فبيصعد في اللعيبه، فدي فرصه كويسه جدا ليه وجوده مع الفريق الاول. ولكن فريقه الاساسي اللي هو برشلونه اتلتيك المدرب متمسك بيه بشكل كبير جدا، معتبرينه حسب كلام الصحافه الاسبانيه هو المدرب معتبره ان هو العنصر الاساسي في خط هجومه السنه الجايه او الموسم الجديد، وده كمان بحكم خبرته الدوليه. المدرب رغم صغر سن حمزه هو شايف ان هو بقى عنده خبره دوليه بسبب تواجده مع منتخب مصر وبسبب مشاركته في كاس العالم. ممكن يبقى ما شاركش كتير ولكن دي كانت فرصه عظيمه لحمزه ان هو اختلط بالاجواء دي، فالمدرب شايف ان ديت بقت ميزه ليه فهيخليه عنصر اساسي السنه الجايه. فحمزه كده بقى عنده فرصتين، فرصه ان هو موجود مع برشلونه اتلتيك اللي هم هيبدا بالمناسبه المعسكر بتاعهم من 2 اغسطس، فحمزه لسه مكمل مع الفريق الاول لحد ما نشوف قصه معسكر 2 اغسطس. فبالتالي هو فرصته كويسه جدا مع برشلونه اتلتيك اللي هو فريقه اللي هيبقى فيه عنصر اساسي، وفرصته كويسة مع الفريق الأول اللي بيثبت فيه نفسه على مدار الموسم ممكن محدش عارف يستعين بيه فيليك في أي مباراة، ممكن يكمل بعد ما يستعين بيه ويفضل موجود زي ما شفنا تجارب كتيرة جدا، فليه فرصة كويسة جدا ومشي بشكل كويس جدا، أتمنى يفضل مكمل عليه.
1: يا رب نتمنى التوفيق بإذن الله للاعب الشاب حمزة عبد الكريم. تعالوا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم برنامجنا كرة في التسعين على هوا الراديو 90-90. يلا نتجمع علشان بنحب الكرة. كرة في التسعين على الراديو 90-90. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: كرة في التسعين على الراديو 90-90. ورجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا وكرة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي، وبنرحب بصديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. يا صديقي تعال نروح للميركاتو الصيفي، والانتقالات الصيفية في أوروبا مشتعلة جدا جدا. أول خناقة عايز أتكلم معاك عليها عن رودري، أحسن لاعب في كأس العالم 2026. سمعنا كلام عن ريال مدريد، بعدها ظهر كلام عن باريس سان جيرمان. الراجل رافض يجدد التعاقد مع مانشستر سيتي. آخر الأخبار بخصوص رودري إيه؟
1: زي ما حضرتك قلت، الميركاتو في أوروبا مشتعل بشكل كبير جدا، وبعد كأس العالم بالتحديد بدأت الأخبار تطلع بشكل كبير على اللعيبة اللي برزت في كأس العالم، واللي منهم طبعا رودري أفضل لاعب في كأس العالم 2026. رودري من فترة من قبل كأس العالم ريال مدريد عايز يتعاقد معاه، ولكن مانشستر سيتي كان رافض الأمر، وبعدين جات له الإصابة اللي جات له ففضل فترة غايب، ولكن فضل ريال مدريد متمسك بالتعاقد معاه، ورودري مرحب بأن هو ينضم لريال مدريد. ولكن المشكلة في مانشستر سيتي، مانشستر شايف رودري أحد العناصر الأساسية ليه. رودري رايح لمانشستر ما كانش لاعب بارز، مرة واحدة بقى لاعب بارز، بقى أهم عنصر، بقى نجم وحصد الكرة الذهبية، فهم شايفينه عنصر أساسي جدا، بالذات في الوقت اللي مانشستر سيتي حاليا في مرحلة بناء جديدة بعد رحيل جوارديولا ووصول انزو ماريسكا. ففي مرحلة بناء انا محتاج رودري، خصوصا ان ماريسكا بيعتمد في لعبه على بعض زي ما نقول كده الدفاع، فرودري لاعب وسط يستفاد منه دفاعيا ويستفاد منه هجوميا
2: طبعا.
1: فمانشستر سيتي رافض بشكل كبير جدا التفريط فيه، ريال مدريد متمسك بالتعاقد معاه. رفض مانشستر سيتي ده مخلي ريال مدريد يلجأ للحل اللي هو بيلجأ له في الغالب، اللي هو خلاص يتفق مع اللاعب ويقول له استنى ما تجددش عقدك مع ناديك، وبعد كده اتعاقد معاك فري لما عقدك يخلص. ولكن ظهر لريال مدريد مشكلة كبيرة، وهي باريس سان جيرمان. باريس ظهر ان هو عايز يتعاقد مع رودري، ومستعد يدفع مبالغ كبيرة جدا في ان هو يتعاقد مع رودري، فده هيعمل مشكلة ريال مدريد، لان مانشستر سيتي مهما كان متمسك لو جاله عرض كبير ما هيوافق، مش هيبقى مشكلة.
2: باريس سان جيرمان معلش لمقاطعتك، يعني ازاي هيبقى في خط وسط في رودري وفيتينيا وجواو نيفيز وفابيان روز؟ هما كده قفلوا اللعبة،
1: قفلوا اللعبة خالص، خط وسط في كل نجوم العالم. بس هو باريس
2: هما محتاجينه، يعني
1: مش شايف ان باريس محتاجينه. انا شايف ان باريس مش مالوش داعي ان هو يدخل في الصفقة دي، لان هي في النهاية زي ما حضرتك قلت هو عنده خط وسط مرعب،
2: صح.
1: وباريس كمان بطل الطريقة القديمة اللي هي بتاعت لم النجوم وخلاص ويبقى عندي أكبر عدد نجوم، ولا صح. شفنا الموضوع ده اتغير نهائي مع لويس إنريكي، هو عايز اللي يفيده بس، خصوصا أن رودري كمان سنه كبير مش صغير،
2: 30
1: سنة. فرودري مش برضو نفس خطة لويس إنريكي ومش نفس طريقته، هو أغلب الفريق حاليا أعمار صغيرة، وزي ما قلنا مش نجوم وخلاص ولم نجوم زي الأول لا. فحتة باريس زي ما التقارير بتقول هو دخل في الصفقة وممكن يصعبها، لان احنا عارفين ان باريس مش هيبقى عنده اي مشاكل ماليه ان هو يحسم الصفقه، ولكن انا شايف ان باريس ممكن تبقى حظوظه اضعف، يعني هو ممكن لو بيتفاوض فعلا هيتفاوض وهيجرب مره مرتين وبعد كده هينسحب من الصفقه لو مانشستر سيتي فضل متمسك، وهيبقى الريال هو اللي ظاهر، ولكن برضو الريال مش هيدفع مبلغ كبير،
2: صح.
1: فهيفضل الريال زي ما احنا قلنا هيلجأ لطريقته اللي هو عملها مع لعيبه كتير جدا، فيلجأ لطريقته الطبيعيه، خلاص رودري مش هيجدد، هو بالفعل رفض التجديد، فيستنى يخلص الموسم ده ويمشي وياخده فري.
2: طالما كنت بتتكلم عن انزو ماريسكا ومشروعه الجديد مع مانشستر سيتي بعد رحيل بيب جوارديولا، فلازم ولا بد اسالك عن نجمنا عمر مرموش. سمعنا من فتره ان توتنهام ممكن يدخل في محاولات لضم عمر مرموش، سمعنا عن نيوكاسل. بعيدا عن الكلام والاخبار دي كلها، هل انت من الناس المؤيدين لرحيل عمر مرموش عن مانشستر سيتي علشان يلاقي نفسه ويلاقي فرصه اساسيه في المشاركه اساسي مع نادي جديد؟
1: كنت ممكن اكون من المؤيدين لو سالتني الموضوع ده وهو بيب جوارديولا مدرب الفريق، فاقول لك الافضل لعمر مرموش ان هو يمشي، خلاص فرصه بقت ضعيفه بشكل كبير جدا، ما كانش بيشارك الفترات الاخيره، وجاله عروض بالفعل فهو عليه الطلب، فخلاص يروح يخوض تجربه تانية حتى لو اعاره، يثبت نفسه ويرجع تاني مانشستر سيتي، لو استمر في نادي كويس يمشي. ولكن الظروف كلها اتغيرت برحيل جوارديولا و

0: طول انزو ماريسكا. ماريسكا هو خطة مختلفة خالص عن جوارديولا، طريقة مختلفة خالص عن جوارديولا، وفي النهاية مدرب جديد، فهو لسه ما حسمش قرار اي لاعب. طبعا في لعيبة هيمشيها وفي لعيبة هتقعد، ولكن تفكير مختلف. يعني احنا مثلا شفنا ان مانشستر سيتي جدد عقد لاعب زي خوسانوف. خوسانوف ده مع جوارديولا كان هيمشي، هو كان جاي صفقة كويسة والناس تنبأت ليه، ولكن في الاول ما شاركش واتقال ان هو ما تأقلمش مع جوارديولا ومع طريقته، ما تأقلمش مع مشكلة اللغة، فكان في تقارير خرجت ان خوسانوف هيمشي، ولكن انزو ماريسكا لما جه جدد له. فمعنى كده ان انت لسه عندك فرصة تثبت نفسك. انا شايف ان مرموش يكمل على الاقل في سيتي لحد الشتاء على الاقل.
1: هي مسألة الاثبات، اثبات الذات بالنسبة لعمر مرموش هتكون مصطدمة بدبابة نرويجية ايرلينج هالاند. هي دي المشكلة بالنسبة لي اكتر من انزو ماريسكا واكتر من بيب جوارديولا،
0: خصوصا ان انت عندك مشكلة تانية. انت عندك كاس العالم الاتنين كانوا بيشاركوا فيه، شفنا هالاند عامل ارقام مرعبة في كاس العالم،
1: سبع اهداف
0: احد اوائل الهدافين في البطولة، وشفنا عمر مرموش للأسف قدم مستوى ضعيف، فدي مشكلة تانية. طبعا ما هو ماريسكا تابع كاس العالم وتابع من قبل كاس العالم، متابع الفريق، فخلاص هو هالاند طبعا ما فيش كلام عليه، احنا عارفين هالاند، ولكن لا، كاس العالم دي برضو ممكن تبقى نقطة سلبية لمرموش، ولكن هو في النهاية الراجل هيبص للي هيحصل في التدريبات وللي هيحصل في بداية الموسم وفي فترة الاستعداد قبل بداية الموسم. ممكن عمر مرموش يقدم نفسه، ممكن زي ما احنا شفنا كتير ممكن يلعب وهو هالاند موجود، فما يبقاش هالاند عامل له معضلة كبيرة، ممكن يبقى بديل مناسب لهالاند في بطولات تانية. فهل هو هيرضى بالدور ده؟ هل مش هيرضى بالدور ده؟ هل هياخد فرصة؟ هل مش هياخد فرصة؟ كل دي انا شايف ان مرموش يستنى على الاقل لحد الشتاء. طبعا هالاند احنا عارفين، يعني هالاند
1: ما بيطلعش من الملعب
0: هالاند، فانت عندكش فرصة الا لو مصاب او تلعب مرموش في مركز تاني، فيبقى مرموش وهالاند، وشفناها كتير طبعا حصلت، ولكن هل هتحصل في خطة انزو ماريسكا؟ شفناها حصلت مع جوارديولا، ولكن ماريسكا معروف عنه اكتر الطابع الدفاعي شوية عن جوارديولا. فهل هتحصل؟ هل هيعتمد على الاتنين؟ هل هيبقى عمر ليه فرصة اساسية؟ طبعا مش هنقول ان هو هيبقى فيه صراع بينه وبين هالاند، لان احنا زي ما قلنا هو هالاند، فمش هنقدر نتكلم في القصة دي، ولكن في النهاية احنا عندنا امل ان مرموش ممكن زي ما احنا قلنا ياخد دور، يبقى ليه دور، ممكن يبقى ليه مركز تاني. فهو على الاقل لازم يستنى لحد الشتاء ويستغل فرصة ان في مدرب جديد، ففي دوافع جديدة، فكأني جاي مانشستر سيتي جديد.
1: احنا بعد الفاصل هنكمل كلامنا مع صديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي، هنروح بقى نتوغل اكتر في سوق الانتقالات الصيفية في اوروبا اللي مليان اخبار مثيرة جدا. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا.
2: يلا نجمع علشان بنحب الكورة.
3: كورة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 37، ليلا 25. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 15 كيلومتر في ساعة، ليلا 19 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 25%، ليلا 51%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 32، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 37، ليلا 30. الغردقة نهارا 37، ليلا 28. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 45، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة، الراديو 99 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

0: بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90. رجعنا تاني نكمل معاكم برنامجنا وكرة في التسعين، ومعاكم محمود الفقي. برحب تاني بصديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي. زي ما اتفقنا نتكلم شوية اكتر كمان عن الاخبار المثيرة جدا عن فترة الانتقالات الصيفية. يا صديقي، جماهير الارسنال بعد فرحتهم طبعا بالفوز بلقب الدوري الانجليزي، الساعات الاخيرة شفنا تقارير طالعة ان من المحتمل ان ممكن يكون فينيسيوس جونيور النجم البرازيلي لاعب ريال مدريد لاعبا في الارسنال الموسم القادم. حقيقة هذه الاخبار والتقارير اللي شفناها في وسائل الاعلام العالمية؟
2: طبعا احنا تابعنا الموضوع ده، ومن قبل التقارير دي احنا متابعين من فترة كبيرة، من قبل كاس العالم وخلال فترة كاس العالم، مشكلة تجديد فينيسيوس وريال مدريد. فينيسيوس برضو عنده أزمة، إن في كيليان مبابي حاليا في ريال مدريد، عقد خرافي، نجم شباك، هو نجم الجماهير كمان. ففينيسيوس كانت أهم مطالبه في ريال مدريد إن أنا هتساوى بمبابي، عايز عقد يزيد وعايز أتساوى بمبابي وعايز أبقى نفس الكلام دوت. فريال مدريد رفض الموضوع ده. ريال مدريد عنده سقف رواتب من بدري، فقال له لا مش هينفع العقد ده، نزل شوية. ففينيسيوس رافض ينزل شوية، فريال مدريد بيتكلم مع فينيسيوس وفضلت المفاوضات مكملة ما بينهم. فوصلت ان اتقال في التقارير الصحفية ان ريال مدريد هيديله مهلة لو ما حسمش هيبيعه. فهو بيقول ان هو هيبيعه، ظهر التقارير الصحفية بشكل مفاجئ ان ارسنال مهتم بضم فينيسيوس وممكن يبدأ يتكلم. ما كانش في تحرك رسمي ولكن ممكن يبدأ يتحرك. ولكن ظهر تقارير تانية من اسبانيا قالت ان جوزيه مورينيو رافض خالص فكرة رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد، ورافض رحيل اي لاعب من العنصر الاساسي على الاقل الفتره دي من ريال مدريد. فممكن نشوف ارسنال بيضم فينيسيوس، صعبه شويه ولكنها ممكن تحصل لو وصلوا الحيطه سد، لان هو في النهايه مورينيو عايز فينيسيوس، ومورينيو مدرب وشخصيه وكل حاجه، ولكن احنا عارفين ان هو في النهايه اللي ليه الكلمه العليا هو فلورنتينو بيريز رئيس النادي. وبيريز برضو شفناه مع لعيبه كتير ما بيحبش حته العند، شفناها مع اساطير مش مع لعيبه عاديه،
1: صح؟
2: حته ان انا خلاص هو النادي ليه سقف معين في الاعمار، وليه سقف معين في مده العقد، وليه سقف معين في الفلوس. لو انت ما مشيتش مع السقف ده في النهايه هيبقى مصيرك زي مصير ناس كتيره جدا، منهم رونالدو وراموس اللي هو اسطورتين من اساطير النادي،
1: صح؟
2: لما اختلفوا معاه هو شخصيا مشاهم بالرغم من حاجه الفريق ليهم. راموس مشي وشفناه بعدها في اوروبا موجود عادي جدا، يعني مش راموس مشي وهو منتهي. فريال مدريد اكيد كان محتاجه، قعد فتره على ما يعرف يكون تاني قلب دفاع زي راموس. ففي النهايه ممكن فينيسيوس يصطدم مع بريز، لانه خلاص احنا بنوصل للمراحل الاخيره من مفاوضات التجديد. ده التقارير الاسبانيه كلها بتقول ان خلاص هو ريال مدريد هيبدا ان هو يديله مهله وبعدها هيوافق على رحيله. ولكن ريال مدريد برضه علشان يوافق على رحيله متقال ان هو عايز ارقام كبيره جدا علشان يبدا يستمع للعروض اللي هتيجي لفينيسيوس.
1: تمام.
2: قايل ان هو ممكن يبدا يسمع من 160 مليون يورو. ده عرض مبدئي، وبعد كده ممكن يزود يقلل، فديت عرض مبدئي حسب التقارير الصحفيه الاسبانيه. فهل ارسنال هيدفع المبلغ ده؟
1: انا سمعت ان الدوري السعودي خصوصا نادي اهلي جده مستعد لدفع اي ارقام بالنسبه لفينيسيوس جونيور.
2: فينيسيوس كان هدف للدوري السعودي من سنين كتيرة جدا، كمان كانوا عايزين فينيسيوس بأي شكل، كان الهلال عايزه في فترة ما، كان أهل جدة فعلا زي ما حضرتك قلت عايزه. ففينيسيوس هدف بالنسبة ليهم بنسبة كبيرة جدا، وممكن يدفعوا الأرقام اللي هم طالبينها، وما نستبعدش ان ده يحصل. طبعا هتبقى راجعة لرغبة فينيسيوس، هل هيكمل في أوروبا ولا هيخوض تجربة جديدة ولكن خارج أوروبا يعني. ولكن زي ما احنا قلنا هو ريال مدريد ليه شرط واضح، انت هتبدأ تتفاوض معايا على رحيل فينيسيوس، هتبدأ تقدم لي عرض كذا. ولكن هو برضو لحد النهاية هو متمسك بفينيسيوس، ولكن مديله مهلة خلاص انت هنبدأ نتفاوض تاني بعد كاس العالم، وبعد ما انتهت المشاركة من كاس العالم ونرجع. هو طبعا لسه في فترة الاجازة من البطولة، لسه ما دخلش المعسكر بتاع ريال مدريد، ولكن خلاص هنبدأ يتفاوض اول ما يرجع وهياخد مهلة.
1: طب مش مفاوضات ريال مدريد مع نجم منتخب كوت ديفوار ديموندي تؤكد لك او تديك انطباع ان ممكن فينيسيوس جونيور يمشي؟
2: ممكن بنسبة كبيرة جدا، خصوصا ان يان ديوميندي هو خناقة اوروبا حاليا، هو الموهبة. احنا عارفين يان عنده 19 سنة فقط، اثبت نفسه بشكل كبير جدا في اوروبا. كان في البداية لحد نهاية الموسم الماضي كان ليفربول فقط المهتم به واقرب المتفاوضين عليه، وكان خلاص يعني كمان كان في تقارير بتقول ان هو حسمها. ولكن بشكل مفاجئ لقينا عدد كبير جدا من عمالقة اوروبا دخلوا في الصفقة، ولقينا ريال مدريد دخل في الصفقة بشكل جاد. هو عايز يحسم الصفقة دي. وكمان اتقال ان ديوميندي رحب بالصفقة دي ورحب ان هو يروح ريال مدريد، ولكن ريال قدم عرض اول لنادي لايبزيج 90 مليون يورو زائد متغيرات، اتقال ان هي 10 مليون يورو او اكتر او اقل، واترفض العرض ده. فلايبزيج محتاج مبلغ اكبر في ظل ترحيب اللاعب بشكل كبير جدا ان هو يروح. فديوميندي صفقة لريال مدريد قد تطيح بفينيسيوس من ريال مدريد، وهتكون صفقة مفيدة جدا لان اللاعب قوي جدا ومميز جدا، وشفناه مع كوتيفوار لعب ماتشات كوتيفوار كلها في كاس العالم، لعب الاربع ماتشات لعبهم بشكل اساسي وهو 19 سنة بس. وكمان هيبقى فيه مشكلة ان زي ما احنا قلنا اندية اوروبا كلها مهتمة بيه، ولكن هو مختار ريال مدريد. حتى ليفربول اللي كان بيفاوضه من اواخر الموسم اللي فات وفي الميركاتو الشتوي اللي فات فاوضه برضه، ولكن واللاعب كان مرحب بليفربول هو تراجع عن ده وتغاضى عن اي عروض، وخلاص هو عايز ينضم لريال مدريد، وزي ما احنا قلنا هتبقى صفقة قوية جدا لريال مدريد.
1: طيب تعالى كده نروح للمدربين اللي تولوا قيادة الفنية لعدد من المنتخبات بعد نهاية كأس العالم. عايز منك تعليقات سريعة جدا على أسماء المدربين اللي أنا هطرحها عليك دلوقتي. يعني مثلا تعال نبدأ بالمنتخب الألماني، يورجن كلوب اللي حذر وسائل الإعلام، قال لهم لو قربتوا من أخبار عائلتي وترقبتوهم ولاحقتوهم بالأخبار أنا همشي فورا من تدريب المنتخب الألماني.
2: شفنا طبعا كلوب والتصريح ده في المؤتمر الصحفي بتاع تقديمه. كلوب اختيار عظيم جدا لمنتخب ألمانيا. احنا شفنا كلوب زي ما شفناه مع ليفربول، هو بيجي بنى الفريق من الأول خالص، كل اللعيبة اللي ليفربول حققت بها إنجازات هي بناء من كلوب بالكامل. فكلوب هو أحسن اختيار حاليا لمنتخب ألمانيا، في ظل أن منتخب ألمانيا تراجع بشكل كبير جدا في السنوات اللي فاتت وعانى من تخبطات كتير، كان صدمة في كأس العالم 2026، فهو اختيار موفق جدا. ولكن كلوب ده غير كلوب بتاع ليفربول، حتى ده بان من المؤتمر الصحفي والتحذير اللي هو وجهه، لان كلوب كان قايل من وقت ما مشي من ليفربول كان بيقول ساعات وبيلمح ان هو هيعتزل التدريب، هو ارتاح في هدوء الاعصاب في المناصب الاداريه لما اشتغل، فهو شاف ان ده لا، ده في حاجات تانية غير شده الاعصاب اللي احنا فيها وغير الخناقات وغير وغير وغير، فهو داخل مش ده كلوب الاولاني. لا، كلوب لو اتحط لضغطه فعلا، لو اتهاجم وتهاجمت عائلته وحس بضغط من ألمانيا، ممكن نلاقي كلوب مشي بكل سهولة، لأنه خلاص جرب زي ما احنا قلنا هدوء الأعصاب، وفي الفترة دي جاله عروض كتيرة جدا وهو رفض بشكل قاطع، ولكنه قال دي مهمة وطنية مع منتخب ألمانيا فأنا لازم ألبي نداء بلادي ليا، فخلاص خد الخطوة دي. ولكن أنا متنبئ لها أنها تنجح، ولكنها برضو زي ما احنا قلنا ده مش نفس كلوب بتاع ليفربول. هل هيبقى نفس كلوب بتاع ليفربول فنيا ولا لا؟ دي هتبان، لان منتخب المانيا طبعا مهمه تانية ومهمه صعبه وفي بناء كتير، لان المانيا بشكل عام في مواهب حاليا ولكنها مش المانيا بتاعت السنين اللي فاتت، فهيواجه صعوبه برضو. وزي ما ظهر تقارير اتقال ان هو جاي عينه على مراكز معينه هيدعمها، في لعيبه هيتم الاطاحه بيها زي جوتشوا كيميتش الظهير الايمن لمنتخب المانيا، اتقال ان هو ممكن تبقى فرصه اقل لان كلوب شايف المركز ده فيه مشاكل، فعنده تحديات كتيرة جدا. عنده دوري الأمم الأوروبية أول ما هيمسك هيبدأ يشتغل عليه، فده أكبر تحدي ليه وأول تحدي. هل ممكن نشوف ألمانيا بترجع تاني مع كلوب، ولا ممكن تبقى تجربة غير موفقة؟ هل هو ممكن ينسحب بسبب الضغوطات؟ فكل ده فيها نوع من الريسك، ولكن هو اختيار، هو أنسب اختيار لألمانيا.
1: زين الدين زيدان الأسطورة، هل مع كتيبة النجوم في المنتخب الفرنسي زي ما بيقولوا كده هيأكل الأخضر واليابس السنين اللي جاية؟
2: أنجح اختيار لفرنسا. يعني احنا لو زي ما قلنا كلوب أنسب اختيار، ده أنجح اختيار لفرنسا. فرنسا مع ديشامب قعدت سنين كتيرة جدا وحققت إنجازات كبيرة جدا، ولكن الفترة الأخيرة شفنا برضو فرنسا خصوصا في كاس العالم 2026 مش هي فرنسا اللي كانت احنا مستنيينها. احنا كنا مستنيين فرنسا بطل العالم السنة دي، وحتى ديشامب لما خرج قال الأجواء ما كانتش كويسة، في تصريحات صحفية قال الأجواء ما كانتش كويسة، لأن منتخب فرنسا اللي ديشامب خد بيه كاس العالم 2018 غير منتخب فرنسا الحالي، لان هو كان فيه لعيبه كتير جدا غير اللعيبه الحاليه، وفي لعيبه من الحاليين دول كانوا اطفال صغيرين او كانوا شباب صغيرين لسه، غير دلوقتي الهاله اللي حواليهم والنجوميه بتاعتهم. فالاجواء اختلفت. انسب اختيار وانجح اختيار هو زيدان. زيدان احنا شفناه مع ريال مدريد راح مع اساطير، هو قدر يسيطر على الفريق، قدر يحقق انجازات، في النهايه لما هيروح للعيبه فرنسا هو زيدان، فانت مش هتقدر تتكلم في حاجه. فنيا طبعا احنا شفناه مع ريال مدريد وحقق انجازات مرعبه، ومع فرنسا سيطره على غرفه الملابس وعلى النجوم، هم كانوا محتاجين حد زي زيدان فعلا.
1: صديقي العزيز حسام مجدي الناقد الرياضي، انت شرفتنا ونورتنا وبشكرك جدا.
2: شكرا استاذ محمود، انبسطت جدا بالحوار مع حضرتك، وكانت حلقة جميلة جدا
1: ربنا
2: يعني،
1: يخليك يا
2: ومبسوط
1: صديقي.
2: اني مع حضرتك.
1: خلص خلاص وقتنا النهاردة في كورة في التسعين، كان معاكم محمود الفقي، بشكر صديقي العزيز احمد عصام رئيس تحرير برنامج كورة في التسعين، وان شاء الله يوم سعيد عليكم كلكم، ونتقابل يا رب دايما على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار بما يسهم في تحسين إدارة المياه وخفض مخاطر الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية. جاء ذلك خلال زيارة وزير الري للمركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني وخلال زيارة الوزير الحالية لليابان. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أكد عمق العلاقات التاريخية والأخوية والروابط الممتدة التي تجمع بين مصر والسودان، مشددا على حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، وذلك لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التكامل العربي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع عصمت قرشي وزير الزراعة والري السوداني. القوات المسلحة الأردنية أعلنت أن سلاح الجو الملكي أسقط فجر اليوم طائرة مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الأردني. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد مجددا أن جميع المستوطنات بما في ذلك البؤر الاستيطانية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه المستوطنات تبقى عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال سلام عادل ودائم وشامل. قوة الاحتلال أعلنت اليوم أنه تم اعتراض طائرة مسيرة قرب الحدود الأردنية وأنه يتحقق من مصدر إطلاقها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 356 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من درجة إلى 3 درجات. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض قام بمتابعة التحضيرات النهائية لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين تمهيدا للإطلاق الرسمي للمنصة قريبا. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتوحيد مسارات تلقي شكاوى المستثمرين وضمان متابعتها ومعالجتها بشفافية ومهنية. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يلتقي اليوم نظيره الأردني وديا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب والتي تقام في مصر في سبتمبر المقبل، كما يلتقي المنتخبان وديا للمرة الثانية يوم الجمعة في 31 يوليو الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: آسر سامح تجاب ذهبية بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للناشئين والناشئات، وذلك في منافسات فرد الناشئين تحت 15 سنة. في منافسات فرد الناشئين تحت 19 سنة حصد ياسين جابر فضية البطولة. وفي منافسات فرد الناشئات تحت 19 سنة حصدت حبيبة البسومي برونزية المنافسات. في منافسات فرد الناشئات تحت 15 سنة حصدت ملك زكي برونزية المنافسات. وفي منافسات الزوج المختلط تحت 19 سنة توج عبد الملك السيد وفريدة ثابت بالميدالية الذهبية. منتخب مصر للشباب لكرة القدم يلتقي اليوم نظيره الأردني وديا، وذلك ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب والتي تقام في مصر في سبتمبر المقبل، كما يلتقي المنتخبان وديا للمرة الثانية يوم الجمعة في 31 من يوليو الجاري. وأخيرا منتخب مصر للناشئات الاسكواش يلتقي مع نيجيريا في 5 مساء اليوم في ثالث مباريات دور المجموعات ببطولة العالم للناشئي وناشئات الاسكواش في عام 2026، والتي تقام في كندا في الفترة من 25 إلى 31 من يوليو الجاري.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. التسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: سألوا 200 ألف سيدة من 200 دولة حول العالم عن أكتر مسببات السعادة بالنسبة ليهم. جات الإجابة بعيدة حبتين عن توقعاتهم، يعني لا قالوا العيال ولا الراجل ولا الأمان ولا راحة البال ولا كل الكلام الحمصي اللطيف ده. 74% منهم يا مؤمنين قالوا سبب سعادتنا الشوكولاتة، أو النعمة زي ما بقول لكم كده الشوكولاتة. أيوة الشوكولاتة، الله، الستات شافوا إن الشوكولاتة بتسبب لهم السعادة أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. العلم كمان أكد كلامهم الحقيقة، قالك يا سيدي الشوكولاتة بتحفز إفراز السيترونين في الدماغ، ودي مادة طبيعية بتعدل الحالة المزاجية وتخلي مزاج النفر عنب والنبي. لا، وبيستخدموا المادة دي في أغلب أدوية الاكتئاب، ده غير بقى الكافيين اللي موجود كمان في الشوكولاتة بشكل طبيعي، والكل عارف أثار الكافيين في الشعشعة والصهللة، غير الفوائد الصحية بقى كمان اللي فيها. أيوة الله، ليها فوائد صحية والله عظيم زي ما بقول لكم كده، بتحافظ على مستوى ضغط الدم، والأنواع الدارك منها بقى مليانة كمان مضادات أكسدة وبتنقي الجسم من السموم. خد بقى الزغلولة الكبيرة بقى، اكتشف حديثا إن في الشوكولاتة مادة قريبة الشبه من تركيب الأفيون. لا استنوا، يعني مش هتترموا على الأرض وتتشنجوا بقى وتمسكوا دراعاتكم وانتوا بتتهرشوا عشان باكوا كورونا؟ يعني بشويش شوية، الموضوع أبسط من كده. قالك التركيب المشابه لتركيب الأفيون ده بيدي إحساس بسيط من البهجة القريبة من لوعة الحب وإحساس العشاق. وجل وجل وجل وجل أيوة بقى، هو ده الحل، بلا جواز بلا سهوكة بلا تليفونات نص الليل بلا مسجات ورد ودباديب، شوكولاتك في شنطتك، أطمتك في بقتك، واللي يقولك بحبك شوهيه. المشكلة بقى في اللي بعد كده. ليه طه؟ ما احنا كنا ماشيين حلو اهو. زي ما بقولك كده
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. زي ما
1: قال لك يا سيدي، الفضيلة بين الإفراط والتفريط. لما تتدرمخ في الشوكولاتة بتتحول مضادات الاكتئاب ومسببات السعادة ومشابهات الأفيون ومضادات الأكسدة وكل اللطفات دي لشكل من أشكال الإدمان. وزي كل أنواع الإدمان، كل ما تغرق زيادة كل ما تطلب منك كميات أكتر. يعني دهون تتراكم بكميات مهولة وسمنة مفرطة وأمراض قلب بقى وشرايين وسكر وبلاوي ملهاش آخر. ولو بطلت تعاني أعراض الانسحاب اللي بتتمثل في الاكتئاب بأنواعه، اللي وصل بالبعض للانتحار. أيوة كل ده مش شوكولاتة. لدرجة إن شركات الشوكولاتة الكبيرة لازم يكون عندها زواقة للأنواع الجديدة، بيدي رأيه في الشوكولاتة يقبلها أو يرفضها. شغلانة لوز والنبي، في كمية بقى قيود على الشغلانة دي الرهيبة. ليه يا اختي، هو حد لاقي؟ قالك يا سيدي، علشان ما يحصلش للزواقة نفسه إدمان ولا يتأثر بالعوامل السلبية الخاصة بالشوكولاتة، هم بيشغلوهوش أكتر من يومين أسبوعيا وعدد ساعات ما يزيدش عن 3 ساعات في اليوم، وبمرتب خيالي، لأنه ممنوع يشتغل أكتر من سنة واحدة في حياته كلها، وبالتالي المرتب لازم يأمن له الباقي كله من حياته. شوف بقى، تشتغل يومين في الأسبوع 3 ساعات بس، كل يوم تاكل فيهم حتة شوكولاتة لمدة سنة وتاخد مرتب يأمن لك باقي حياتك. لوز اللوز أهو ده اللي أمه ما قامتش من على السجادة ليلة القدر وهي بتدعي له. بصوا، الكلام ده كله عشان هدف واحد بس، محدش بيشتري السعادة ولا بيضحك على روحه بمسببات وهمية ليها. ممكن نتحايل عليها، ممكن نحاورها، نطلبها من سكة طويلة شوية، بس في الآخر ما ينفعش نشتغلها. هي كده صعبة، بس حلاوتها في صعوبة منالها. رزيلة، عشان كده لما بتيجي بيبقى لها شوقة وبنحسها قوي. اسعوا ورا السعادة اللي بجد، واوعوا من السعادة المزيفة.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع مازن سامي.
1: مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يهدد أمنها واستقرارها ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. وتؤكد الخارجية المصرية تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وزارة الصحة أعلنت اليوم أن مصر قدمت نموذجا مشرفا في محاربة التهاب الكبد سي، حيث تم إجراء الفحص على أكثر من 63 مليون مواطن مجانا بتقنية الكواشف السريعة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر على الأمراض غير السارية. وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض عقدت اليوم اجتماعا موسعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 44 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. مصادر طبية فلسطينية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا و 174,023 مصابا منذ 7 أكتوبر لعام 2023. الجيش الصومالي تمكن اليوم من استعادة السيطرة على منطقة سومادلي بمحافظة جبيل الوسطى، والتي تعد من أكبر معاقل ميليشيات الشباب الإرهابية. يذكر أن الجيش الصومالي شن مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية في محافظة جبيل الوسطى ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهابيين. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من أن نشاط الرياح اليوم قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، موضحة أن سرعة الرياح أحيانا قد تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كيلومتر للساعة على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض قام بمتابعة التحضيرات النهائية لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين تمهيدا للإطلاق الرسمي للمنصة قريبا. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتوحيد مسارات تلقي شكاوى المستثمرين وضمان متابعتها ومعالجتها بشفافية ومهنية. ورياضيا، منتخب ناشئي الكرة الطائرة يواجه اليوم نظيره التونسي في 6 مساء وفي إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين والتي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وجدد الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة من قبل إيران، مؤكدا أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت أو العبث بأمنها واستقرارها. وأكد الرئيس السيسي أيضا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها، مشيدا بالقيادة الحكيمة لأمير دولة الكويت في إدارة الظروف الإقليمية الراهنة وبحرص الكويت على تجنب التصعيد الإقليمي. وشدد الرئيس كذلك على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الخطوات التنفيذية للتعيين حديثا واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة. وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري. مصر أدانت بأشد العبارات لاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدا تضامنها الكامل معها ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وجددت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها، داعيا إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية. الهلال الأحمر المصري أعلن أن قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 44 بعد 200 التي دخلت اليوم إلى قطاع غزة تحمل عدة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة. ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 1,000,000 طن. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد أنه تم مد فترة تقديم إقرارات الضريبية العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل لمنح المواطنين فرصة جديدة للاستفادة من المزايا والتسهيلات عبر الوسائل عبر الموبايل أبليكيشن الذي يتم العمل على تطويره في ضوء مقترحات المتعاملين. ورياضيا، منتخب ناشئين الكرة الطائرة يواجه نظيره التونسي في 6 مساء في نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. ليوم.

الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

غنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وجدد الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة من قبل إيران، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت أو العبث بأمنها واستقرارها. وأكد الرئيس السيسي مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها، مشيدا بالقيادة الحكيمة لأمير دولة الكويت في إدارة الظروف الإقليمية الراهنة وبحرص الكويت على تجنب التصعيد الإقليمي. وشدد الرئيس كذلك على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الخطوات التنفيذية للتعيين حديثا واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة. وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري. مصر أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل معها ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وجددت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية. مصر أدانت كذلك بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا واحتجاز الطلبة والعاملين داخله، بما يمثل انتهاكا صارخا لحرمة منشآت الأمم المتحدة واستمرار للتصعيد الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات السافرة والمدانة وغير المبررة التي تشهدها القدس المحتلة والضفة الغربية. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تستهدف تقويض ولاية وكالة الأونروا أو عرقلة اطلاعها بمهامها الإنسانية والإغاثية، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة، وذلك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن افتتاح أول مصنع متكامل شركة سيمنز في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي يمثل خطوة مهمة في مسار توطين وتعميق الصناعات المتقدمة، كما يجسد توجه الدولة نحو دعم الصناعة الذكية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح المصنع. رياضيا، منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في الرابعة عصرا بنصف نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك في مدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: اللي جاي خير.
2: أهلا بيكم. مشروع الإسكان الاجتماعي أنا بعتبره واحد من أعظم المشاريع اللي عملها الرئيس السيسي، لأنه بيتيح للمواطن في بلدنا النهاردة أنه يحصل على وحدة سكنية. هذا المشروع بدأ من قرابة 11 أو 12 سنة. هو عبارة عن شقة 3 أوض وصالة، مطبخ، حمام، 90 متر متشطب. أول ما بدأ المشروع من 11-12 سنة كان سعر الشقة دي 135,000 جنيه كاش. النهاردة نتيجة التضخم وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار وصل الشقة دي 1,000,000 جنيه، لكن الحكومة بتقدمها بتيسيرات على 20 سنة بفايدة متناقصة 8%، يعني حوالي 3-4% سنوي. مشروع الإسكان الاجتماعي مستمر، لن يتوقف، لأن الفرصة الوحيدة النهاردة أمام المواطن للحصول على وحدة سكنية هو بصراحة الإسكان الاجتماعي، لأن زي ما حضراتكم شايفين الأسعار في القطاع الخاص بقت بالملايين. مين الشاب النهاردة اللي حتى لو اتعين وخد الحد الأدنى للأجور يقدر يجيب هذه الشقة؟ طيب ايه الجديد في المشروع؟ الجديد في المشروع، مشروع الإسكان الاجتماعي، هو ان صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة الأستاذة مي عبد الحميد أعلن أن هذا المشروع مستمر. يبقى أنا بقول لأي مواطن النهاردة تنطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعي، أول الباب ما يتفتح لأي شقة لمشروع إسكان اجتماعي أرجوك قدم، خاصة أن الشروط المطلوب توفرها في اللي عاوز يقدم على شقة إسكان اجتماعي شروط واضحة وبسيطة. واحد، ألا يقل سن المتقدم عند موعد الحجز عن 21 سنة، وألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة. الحاجة التانية، يكون مصري الجنسية، وده طبيعي لأن الحكومة أكيد مش هتبني شقق لغير المصريين، يعني طب الأول تخلص للمصريين يعني. الحاجة التالتة، لازم يكون المقدم على الوحدة الأب، الزوج، الزوجة، الأبناء القصر، ما يكونوش حصلوا على وحدة قبل ذلك من شقق الإسكان الاجتماعي، أو حصلوا على قطعة أرض مدعومة من الدولة. يبقى الشروط كده واضحة تماما، وطبعا بيراعى فيها مسألة الدخل بتاعك. طيب أنا شغال على تاكسي، ما عنديش مفردات مرتبة، الصندوق الإسكان الاجتماعي حل المشكلة، قالك هتروح لأي محاسب قانوني يقدر دخلك ويجيب لك شهادة معتمدة، وبتدي لهذا المحاسب تقريبا مبلغ 2,000 جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي بيعتمد هذه الشهادة. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ إن الوزارة أو صندوق الاجتماعي أو الهيئة العامة أو هيئة الإسكان، يعني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعنى صح، بتبني، بتسلمك الشقة، بس انت لما بتروح للبنك وبتاخدها بقرض من البنك، البنك بقى بيدفع الفلوس مرة اخرى لوزارة الاسكان، بيدفعها لك كاش، بس بيقسط لك المبلغ اللي سلفه لك على حد اقصى 20 سنة بفايدة متناقصة. طيب وزارة الاسكان بتاخد فلوسها ليه كاش؟ عشان تبدأ تبني تاني. حصل تطور في هذا المشروع المهم، الا وهو ايه؟ ان حجم الطلب على شقق الاسكان الاجتماعي اصبح كبير جدا. كبير ليه؟ لان ملايين المصريين عايزين شقق اسكان اجتماعي، وما بقاش في فرصة امام المواطن للحصول على شقة الا من خلال الاسكان الاجتماعي. انا بكلمك على كام؟ بكلمك على 80-90 مليون. خلي بالك احنا عندنا قرابة 800,000 حالة زواج سنوية، يعني أكيد دول محتاجين 800,000 شقة، قول يا عم 200,000 قادرين يشتروا من القطاع الخاص، بس على الأقل في 600,000 محتاجين هذه الشقة. وكان في مناشدات كثيرة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستمرار هذا المشروع، والسيد الرئيس فعلا أمر الحكومة بأن هذا المشروع لا يتوقف. طيب، وزارة الإسكان لقت في العشر سنين اللي فاتوا لاحظت أن قدرتها على البناء هتظل محدودة، مش هتقدر تبني باستمرار هذا الكم الكبير، خاصة مع تزايد المطالب بتاعة المواطنين، يعني الإقبال على الحجز كبير جدا. فوزارة الإسكان فكرت في فكرة جيدة جدا. ما هذه الفكرة؟ هطلع فاصل وأحكي لك عليها.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

فنه بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: اللي جاي خير.
2: قبل الفاصل كنت بكلم حضرتك على شقق الإسكان الاجتماعي، وفي عدد من حضراتكم اللي بيسمعني دلوقتي من المؤكد انه حصل على شقة من الإسكان الاجتماعي. ولو حد النهاردة سمعني وقدم على شقة في الإسكان الاجتماعي اعلان 14 15 16 ولسه ما استلمش، بقول له لا تيأس، هتستلم. حتى لو في تأخير في البناء، تأخير في التسليم، لكن ثق ان ورقك موجود، بس استمر في تكملة قصادك. هتاخد شقتك. طيب ايه التطور اللي حصل في وزارة الإسكان في التعامل مع الإسكان الاجتماعي؟ اللي حصل نتيجة الإقبال الشديد جدا من المواطنين على شقق الإسكان الاجتماعي بقى أعلى من طاقة الوزارة. يا سيدي لو الوزارة قادرة على إنها تبني 100,000 شقة سكنية سنويا والطلب 200,000، مش هتقدر. طيب الوزارة عملت إيه بقى؟ قالت أنا هعمل فكرة، وأنا شايفها عن نفسي فكرة ذكية كمان. قالت أنا هخصص الأراضي، يعني هجيب قطعة أرض ودي أرض للإسكان الاجتماعي. اتنين، همد هذه الأرض بالمرافق، هيبقى في مية، هيبقى في صرف صحي، هيبقى في خطوط كهرباء، كله لحد الأرض. طيب وبعد كده إيه بقى؟ قالت أنا هطلب من المقاولين في القطاع الخاص يتقدموا ياخدوا هذه الأرض ويبنوها، وهدلهم مهلة 3 سنوات للانتهاء من البناء والتشطيب. بعد ما يخلصوا أولا مش هيسعروا بدماغهم. أول حاجة إحنا محددين نظام، ألا وهو الشقة تبقى 3 أوض وصالة، 90 متر، مطبخ وحمام متشطبة. لكن هدي فرصة، لو أنا كنت ببني 1,000,000، هدي فرصة للمقاول السعر يوصل لحد 1,200,000، ده سعر الكاش، بس بعد كده انت هتقسطه بالفوائد، لا يتجاوز 1,200,000. هو عايز يبيع ب1,100,000 ماشي، 1,050,000 ماشي، بس ما يزودش عن 1,200,000. طيب بس قالت للمقاول انت كده هتبدأ تبيع اغلى من اللي احنا عايزينه، طب ايه الخدمات اللي هتديها للمشتري؟ قال لها هعمل تشطيب افضل من تشطيب الهيئة، يعني تشطيب اكثر تميز. اتنين، كانت شقق الاسكان الاجتماعي للأسف ما فيهاش اسانسير، يعني انت مقعد واحد في الدور الخامس من غير اسانسير عشان غلبان مثلا. في بعض العمارات في الإسكان الاجتماعي كان موجود مساحة للأسانسير، فالسكان يلموا من بعض. هيجي لك طبعا الساكن الدور الأرض والأول يقول لك مش عايز. في النظام الجديد المقاولين هيعملوا أسانسير، عشان كده السعر برضو ارتفع بعض الشيء. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟

0: بعد شهرين إلى 3 شهور عن شقق إيه الإسكان الاجتماعي. طيب ده كلام حلو، يبقى حضرتك لازم تستنى كده شهرين وكل يوم تتابع صفحة وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي برئاسة الأستاذة مي عبد الحميد. اللي هيحصل بعد كده، الوزارة قررت إنها تدعم هذه الشقة ب150,000 جنيه دعم. يعني أيا كان سعر الشقة اللي هتاخده من المقاول، سواء 1,000,000 لـ1,200,000، هتخصم منهم 150,000. وبعدين هتاخد هذه الشقة الجواب يعني وتروح للبنك، أي بنك بقى. طيب الوزارة أو المقاول بعتك لبنك ألف، جه بنك ألف درس ورقك قالك لا مش هديك القرض. جت الوزارة قالت أو الصندوق الإسكان الاجتماعي مفيش مشكلة، ادخل على صفحة الإسكان الاجتماعي وقول البنك الفلاني رفض يديني التمويل ده، هيبعتوك لبنك تاني لحد ما يبقى فيه بنك يسلفك. طيب في خلال 3 سنين خلي بالك، وأول ما يتم الاستقرار على منحك شقة، انت هتدفع نسبة من هذه الشقة حوالي من 10-30%. فلو كان سعر الشقة 1,000,000 جنيه، انت مفروض تدفع من 100 لـ150 لـ200,000 لـ300,000 كمان بس على 3 سنين بالتقسيط. يعني في حد ادنى هو للمقدم وفي حد اقصى للي عايز يزود. طيب الشقة دي موجودة في عدد من المدن. لو انت دخلت على موقع وزارة الاسكان والتعمير او موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او صندوق الاسكان الاجتماعي، فسوف تجد اماكن هذه الشقة اللي هي قطع الاراضي اللي ادوها للمقاولين اللي هي المواقع. هتعرف بقى المكان اللي انت فيه، المحافظة، ايه الكلام ده، وتبدأ تستلم يعني تاخد في الاجراءات. بس منين ما هتقدم لحد ما هتستلم بقى معروف ان هم 3 سنين، مش هيزيدوا عن 3 سنين. التقسيط بحد اقصى 20 سنة بعد 3 سنين. طيب اللي يخلي ابراهيم هياخد الشقة على 10 سنين بينما خالد جنبه هياخد على 20؟ السن بتاعك. لو انت عندك 50 سنة يبقى هتقسط 10 سنين لحد سن 60. لو انت عندك 45 سنة هتقسط 15 سنة لحد سن 60. طب انا شاب وتنطبق علي الشروط وعندي 25 سنة، اقصى تقسيط هو 20 سنة. التقسيط هنا بفايدة ميسرة جدا جدا جدا، فايدة بتقل كل ما بتدفع القسط، الفايدة بتقل. فتقريبا انا قلت لك قرابة 3.5-4%. انا حبيت اشرح لك الموضوع بالتبسيط من طقطق لسلام عليكم عشان تبدأ تتابع هذا المشروع، مشروع الاسكان الاجتماعي. طيب للي سألوني عن المراحل السابقة والإعلانات السابقة، هتستلم إن شاء الله هتستلم، لا تقلق. يعني طالما بتدفع قساطك، طالما ملتزم، حتى لو الهيئة أو الوزارة تأخرت عن التسليم، بس ثق إن أنت هتستلم. خلي بالك في السنين اللي فاتت حصل تعويم وحصل كورونا وحصلت أحداث كتيرة، دي أعاقت عملية البناء والتسعير. يعني لو الوزارة متفق مع المعاول مع المقاول ده مثلا على 1,000,000 جنيه مثلا للعمارة، طلع الدولار سعره ارتفع فتكاليف البناء زادت، فالحديد، فالأسمنت، طب المقاول بيروح للوزارة يقول لا أنا مش 1,000,000 ما يكفوش، أنا عايز 2,000,000. فبيحصل تفاوض، فبيحصل تأخير، فالدنيا كانت متغيرة يعني في هذا الموضوع. ولكن مشروع الإسكان الاجتماعي أحد المشروعات القومية الكبرى اللي بتهمني، لأنها مباشرة بتصب في صالح المواطن. هطلع فاصل ونكمل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.

0: تاخد لك شوكولاتة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: بيت للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصر. اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 99 البنك الأهلي المصري. بنك أهلي مصر.
1: طالما النهاردة اتكلمنا في الجزء السابق من حلقة عن شقق الإسكان الاجتماعي، خلينا نكمل بقى عن شقق الإيجار القديم. القانون لما طلع بتاع الإيجار القديم ادى مهلة للساكن في الشقق السكنية القديمة ان هو بعد 7 سنوات يخلي هذه الشقة. في المقابل الحكومة تعهدت بانها ملتزمة بتوفير سكن بديل للي هيقدم. التقديرات الرسمية قالت ان في 1.5 مليون شقة ايجار قديم على مستوى الجمهورية كلها، 1.5 مليون. المفارقة مفروض 1.5 مليون دول ياخدوا بقى شقة ويقدموا. اللي تقدم من اصحاب هؤلاء الشقة الايجار القديم عشان يحصلوا على شقة ودخلوا على منظومة منصة مصر الرقمية وقدموا كانوا 100,000 واحد بس من 1.5 مليون. اذا في 1,400,000 ساكن في الايجار القديم ما قدمش. طب بالذمة ده اسمه كلام؟ المهلة الاولى اللي حددتها الحكومة للتقديم للحصول على وحدة بديلة للايجار القديم خلصت. تخيل الحكومة فوجئت ان اللي قدموا 100,000 بالظبط، 98,900 للي عايزين شقة. معقولة يا اخوانا؟ طب 1,400,000 راحوا فين؟ ده سؤال. البعض قالك ده صورة من صور الاعتراض، ماشي قدم يا عم وما تاخدش، قدم وخد واعترض يعني، بس ما تسيبش هذه الفرصة. طيب جاء مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قال انا هدي مهلة تانية لاصحاب شقق الايجار القديم، بس المرة دي هتبقى مهلة اخيرة هتنتهي في 12 اكتوبر القادم. مهلة خلاص اخيرة للي ساكنين في شقق الايجار القديم عشان يقدموا للحصول على شقة بديلة تنتهي في 12 اكتوبر القادم. فانا بقول للسادة المواطنين اللي ساكنين في شقق ايجار قديم وما قدموش، لو سمحت قدم. طيب انا ماليش في النت يا خير وما اعرفش ولا مصر رقمية ولا مصر مش رقمية، عايز اقول لك الحكومة قالت في 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كل المطلوب منك تروح لمكتب البريد تقول له لو سمحت انا عايز اقدم على شقة بديلة لان انا ساكن في ايجار قديم. هيجي يقول لك ايه؟ اديني بطاقه الرقم القومي، اديني عقد الشقه، هيطلب منك بيانات وفرها له، بس سجل اسمك عشان تضمن لنفسك شقه، عشان تضمن لنفسك شقه بديله من شقه الايجار القديم. الحكومه ملتزمه بتوفيرها بمواصفات معينه والكلام، فارجوك لو سمحت ما تضيعش الفرصه، في النهاية في شقة هتتوفر لي. طب الحكومة عايزة ليه دلوقتي؟ عشان تلحق تبني، عشان تلحق تجهز، لان هي قالت ان مثلا في 1.5 مليون هياخده. طب في 7 سنين تلحق بقى تجهز يا اخوان، لكن لو اتأخرت اكتر من كده هيبقى فيه مشكلة. اتمنى برضو الشرح البسيط اللي انا شرحته يكون وصل للسادة اصحاب المواطنين في شقق الإيجار القديم. نطلع فاصل.

جيتني شركة العاصمة للتنمية العمرانية انها طرحت امبارح 14 قطعة ارض تجارية، وقررت زيادة السعر عن اخر طرح بنسبة 15%. طب ليه يا شركة؟ هو انت خلاص الدنيا مقطعة بعضها؟ قالت اه، اولا المرافق اسعارها غليت والدنيا بتغلى، فكان لازم ازود 15%. عايز اقول لك نفس الشركة طرحت اراضي في مايو من العام الماضي، يعني تقريبا من سنة وشهرين. طب ايه اللي حصل؟ طرحتها برضو بالزيادة 15%، اي ان شركة العاصمة للتنمية العمرانية زودت الاسعار في الاراضي اللي بتطرحها بحوالي 30%. ده يعني بالمناسبة ان هناك اقبال، قل على مشروع العاصمة ما تشاء، بس ده بيأكد لك ان في اقبال. ده كمان في مفاجأة، شركة العاصمة قالت ان الاراضي المحيطة بالعاصمة، يعني بقى اللي في مستقبل سيتي والكلام ده، ارتفع فيها سعر متر الارض الى 30,000 جنيه، ودي ارقام كبيرة جدا جدا جدا. خلي بالك مشروع العاصمة عبارة عن 177,000 فدان، مستهدف ان يسكنه 6.5 مليون مواطن مصري. فطالما بدأنا بالإسكان الاجتماعي، قلنا نقول لك برضو الدنيا رايحة فين يعني. لكن هناك إقبال من على الأقل بقى مطورين أو اللي عايزين يعملوا مشروعات عقارية استثمارية. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معاكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، واستهل الرئيس السيسي الاتصال بتقديم التهنئة لتونس الشقيقة بمناسبة الذكرى 69 لعيد إعلان الجمهورية التونسية، منوها بمتانة العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين. وشدد الرئيس السيسي على تضامن مصر مع تونس الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة. وتناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وشدد الرئيسان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات لمنع اتساع نطاق الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وجدد الرئيس خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت من قبل إيران. وأكد الرئيس السيسي مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها. وشدد الرئيس على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتقال من التركيز على منح الشهادات إلى بناء الجدارات والمهارات القابلة للتطبيق، ووجه بإعداد برنامج زمني لخطوات تنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتكليفات الرئيس في هذا الشأن. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الخطوات التنفيذية للتعيين حديثا واختيار الوظائف القيادية والإشرافية بالجهاز الإداري للدولة. وأكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري. مصر أدانت بأشد العبارات لاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل معها ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وجددت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. مصر أدانت كذلك بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلندية للتدريب التابع لوكالة الأونروا واحتجاز الطلبة والعاملين داخله، بما يمثل انتهاكا صارخا لحرمة منشآت الأمم المتحدة. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تستهدف تقويض ولاية وكالة الأونروا أو عرقلة اطلاعها بمهامها الإنسانية والإغاثية، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنز في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي يمثل خطوة مهمة في مسار توطين وتعميق الصناعات المتقدمة، ويجسد توجه الدولة نحو دعم الصناعة الذكية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح المصنع. رياضيا، منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في 14 بنصف نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر في مدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها.

0: يا تعالجي.
1: ايش بتكلمني كده؟ ليش؟

0: ومحمد نجد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من علشان الزحمه تعدي. حلقه النهارده يوم الثلاث 28/27/26. اخباركم ايه؟ طمنوني عليكم يا رب يبقى كله فل وعال العيل. معاكم شيماء حافظ مع بعض ساعتين على الهوا. هنسمع كل الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها وكمان هنلعب عشان النهارده يوم الثلاث، اليوم اللي بنفصل فيه عن كل الستريس بتاع الاسبوع ونبتدي نلعب العاب لذيذه لطيفه تخرجوا بيها الطاقه السلبيه وتنبسطوا ونهزر مع بعض. الموضوع سهل وبسيط، كل اللي عايز يلعب معانا عندنا لعبتين، لا يا يا لا، مش هنقول ولا ولا لا، وعندنا كمان اتوبيس كومبلي. لكل اللي عايز يشارك ابعت لنا على الاس ام اس 199 او الواتساب 0104909904. كلمونا كمان على 2181066 او ابعتوا لنا على صفحتنا على كل طرق التواصل الاجتماعي وكل المواقع هتلاقوها الراديو 9090. اي طريقه تعجبك المهم ابعت لي. لو سي ارجوك ما تقعدش تكتب كلام كتير، اكتب بس كول وانا هكلمك على طول. تعالوا نبتدي باول اغنيه معانا النهارده ونرجع على طول نكمل ونشوف اول حد هيلعب معانا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري
1: من قلب الساحل لأول مرة. الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

مع شيماء حافظ على الراديو 90.90. أغنية جديدة على الراديو 90.90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: يا مساء الفل السعادة، واهلا اهلا مرة تانية بكل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. زي ما انتوا عارفين كل يوم تلات ده اليوم اللي بنلعب فيه كل الالعاب اللي انتوا عايزين تلعبوها، فيلا نشوف ميرفت هتعمل ايه النهارده. مساء الفل يا ميرفت.
1: مساء الفل يا سوشي،
0: اخبارك ايه؟
1: كله حلو،
0: كله مية مية.
1: كله مية مية
0: الحمد لله. عايز تلعبي ايه؟
1: او لا من غير او لا،
0: من غير ولا او ولا لا. طب جاهزة؟
1: هو ما ينفعش ان انا اللي اعمل لك السؤال ده يا شيماء، يعني ممكن انا اللي انت حضرتك تبقي موجوده.
0: انت اللي عايزه تلعبيني؟
1: انا اللي سالك.
0: طب يلا اساليني.
1: حقيقي
0: حقيقي يلا.
1: تمام. ايه الاخبار يا شيشو؟
0: زي الفل. انت عامله ايه؟
1: كله تمام. طبعا اول حضرتك مشتغله مذيعه
0: ده اكيد
1: اكيد. تمام. طب بالنسبة للشغل بتاع حضرتك دوت، مرهق ولا شغل عادي في المعقول؟
0: مفيش شغل مش مرهق
1: أكيد. طب انت بتعرفي توازني بين البيت وبين الشغل؟
0: بكل تأكيد.
1: طيب ماشي، يعني بتعرفي مثلا انت هتشوفي شغل البيت والشغل وكله كله كله؟
0: بحاول.
1: مثلا انا مش عارفة امارس معاكي الشغلانة يا سنة.
0: حاولي. طيب
1: خلاص بقى، انت بقى
0: فقدتي الامل.
1: غلط عشان
0: اغلط ونخلص. فقدتي الامل. عيب عليكي، انا بلعبها اللعبه دي. تمام. طب يلا نبتدي. ازيك يا ميرفت، عامله ايه؟
1: كله تمام.
0: كنت بتحاولي توقعيني؟
1: والله نفسي.
0: كان عندك امل ان انا اقع؟
1: كان عندي امل بس يلا.
0: كنت متخيله ان انا عادي يعني بعرف العب الناس بس ما بعرفش العبها؟
1: حضرتك بروفيشنال، يعني مش هينفع ان احنا نوقعك.
0: بتحبي البرنامج بتاعنا؟
1: انا بموت فيك ومحمد جدا،
0: واحنا بنحبك قوي قوي قوي.
1: متابعاكي ومتابعه كل حاجه ليكي، حتى المسلسل اللي كان في رمضان.
0: بتسمعينا كل يوم؟
1: بسمعكم كل يوم كل يوم، وكل يوم مثلا ببعت المسلسلات دوت وبشارك معاكي وبغلط.
0: في البيت ولا في العربيه؟
1: حاليا في البيت.
0: عندك اولاد؟
1: عندي اولاد.
0: قد ايه؟
1: ثلاثة.
0: كبار ولا صغيرين؟
1: كده وكده.
0: بتشتغل؟
1: انا بشتغل بس كده يعني مش كل الايام، عشان خاطر انا مسؤولة جدا عن البيت، انا الاب والام وكل حاجة.
0: ربنا يخلي. انت الاب والام؟
1: توازن. انا الاب والام.
0: ربنا يا رب يقويكي وتبقي دايما قد المسؤوليه.
1: الحمد لله.
0: صيفتي طيب؟
1: نعم.
0: رحتي البحر؟
1: بحر.
0: هتصيفي؟
1: نفسي.
0: امتى؟
1: ان شاء الله باذن الله عن قريب.
0: بتتسلي ازاي؟ بتتفرجي على مسلسلات؟
1: تصدقي ان انا ما بتفرجش على التلفزيون خالص
0: ابدا،
1: حياتي كل حياتي اذاعه.
0: بتحبي الاذاعه اكتر من التلفزيون؟
1: جدا.
0: طب ولادك؟
1: ما انا براعيهم برضو في نفس الوقت، بروح الشغل
0: لا يعني هما بيحبوا التلفزيون ولا الاذاعه؟
1: هما بيحبوا النت اكتر والسوشيال ميديا اكتر.
0: بتدفعي فلوس كتير في النت انت؟
1: على طول.
0: خاربين بيتك.
1: فكرتيني.
0: خاربين بيتك في الحته دي.
1: يلا بقى مش هدعي بقى.
0: طب يا مرة انت شاطره اهو، عديتي.
1: لا
0: شفت انا لا ليه بقى اللي اتقالت دلوقتي. نورتينا يا مروه.
1: باي
0: يا حبيبتي. ومعانا كمان عايده. ازيك يا عايده؟
2: ازيك عامله يا استاذه شيماء؟
0: الحمد لله. انت اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام، طالما معاكي يبقى 100 100.
0: منورانا يا حبيبتي.
2: ما افتكرتيش استاذ محمد الاسبوع ده.
0: معلش اجازه بقى، بيصيف بقى حقه.
2: الدوره الجديده هتبقوا نفس المواعيد برضو؟
0: خلينا مفاجاه، هتعرفي قريب.
2: هي الاسبوع الجاي خلاص بقى.
0: خليها مفاجاه. طب قولي لي عايز تلعبي ايه؟
2: اتوبيس كومبليتد.
0: طب يلا يلا.
2: حرف سهل.
0: حرف سهل، مفيش اسهل منه.
2: طيب ماشي.
0: حرف اليه. ولد
2: ياسين.
0: بنت.
2: الو.
0: بنت
2: ياسمين.
0: نبات
2: ينسون.
0: جماد
2: ياقوت.
0: حيوان
2: يمامة.
0: بلد
2: يابان.
0: مشهور
2: يا يوسف شعبان
0: مشهورة،
2: ياسمين الخيام
0: عملة. ايه الشطارة دي يا ربي النهاردة الحلقة؟ لا كلكم شاطرين كده، كلكم بتعدوا، مش متعودة عليك.
2: ممكن اطلب طلب بقى معلش؟
0: طبعا
2: اسمع اغنيه حاره
0: هلال عينيا بس كده تتأمري. ميرسي يا عايده ونورتينا. كل اللي عايز يشارك ويلعب معانا الموضوع مفيش اسهل من كده. اللي هتعمله هتبعت لي على 199 او تكلمنا على 218-10-68 قول لي عايز العب. لو ساي ارجوك ارجوك ارجوك ما تقعدش تنشغل بغير الطريق وتقعد تبعت لي حاجه، انت بس قول لي انا عايز العب وانا هكلمك على طول علشان تكون موجود معانا. كل اللي عايزين يشاركوا كمان طلباتكم الاغاني مجابه، لو عايزين تسمعوا اي حاجه اي حاجه زي ما عايده كده طلبت تسمع حماده هلال هنسمعها حماده هلال دلوقتي، بس انت لو عايز تسمع اي اغنيه ابعت فورا ودلوقتي برضو واحنا هنشغلها لك. هنسمع حمادة هلال وراجعين.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب ناشئات الكرة الطائرة يواجه نظيره الجزائري في الرابع عصرا بنصف نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها الإسكندرية. منتخب

0: ناشئين الكرة الطائرة يواجه نظيره التونسي في 6 مساء في نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين. ريال مدريد يلتقي ليجانس في 7 مساء وذلك ضمن المباريات الودية للأندية. بعد توليه تدريب منتخب فرنسا زين الدين زيدان يقول إنه كان ينتظر فرصة قيادة منتخب فرنسا فقط، سيبذل كل ما لديه حتى يواصل ديوك تحقيق الانتصارات.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
2: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وكل الناس اللي عايزة تشاركنا وتلعب معانا الاس ام اس 199، اما الواتساب 010-400-9904. تعالوا نقول الو لمحمود. ازيك يا محمود؟
3: ازيك يا شيماء، عامل ايه؟
2: الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
3: نعم الحمد لله.
2: يلا بينا نلعب.
3: اتفضلي. انا اول مره اكلمكم.
2: بجد؟ طب انا مبسوطه قوي انك كلمتنا، يا رب ما تبقاش اخر مره وتكلمنا على طول.
3: لا انا بحييك على ذوقك وعلى رقتك وعلى ادبك، وانت ومحمد نشأت والله اتنين محترمين جدا.
2: ربنا يخليك، ده شرف لينا بجد. يلا بينا.
3: اتفضل.
2: طيب اخبارك يا محمود؟ طمني عليك.
3: انا الحمد لله تمام.
2: بتشتغل؟
3: طبعا.
2: بتشتغل ايه؟
3: تربيه وتعليم.
2: مدرس؟
3: اكيد.
2: حلو جدا. بتروح المدرسة في الصيف؟
3: مش كتير.
2: بتاخد اجازة طول الصيف؟ بس اسرع.
3: طول
2: الصيف؟ لا مش طول الصيف. قلت لا. قلت لا اهو، قلت لا.
3: طب اقولك على ايه دي؟ طيب
2: مش طول الصيف، احيانا ساعات بيقولوا اي حاجه كده.
3: اول مره اكلمه وهي واقعه كده مره واحده.
2: معلش اتدرب، والمره الجايه تلعب معانا وان شاء الله تكسب. بشكرك جدا يا محمود ونورتنا. كلك ذوق. باي باي. طب تعالوا بسرعه بقى نروح نطمن على الحلقه المريه ونعرف ازاي نوصل ونرجع نكمل اللعب معاكم. معانا زميلنا العزيز محمد صابر. مساء الفل.
4: مساء الفل يا شيماء، اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: اهلا بيك.
0: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
4: ازاي توصل النهارده؟ هنبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه. هو اعلى كوبري ابو وافيه واعلى كوبري حدائق القبه بعض الاحجام المريه، وكذلك ايضا اعلى كوبري حلميه الزيتون اللي قادم من مناطق مصر الجديده وشرق القاهره سواء متجه لمناطق الكابلات والمطريه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر في الاتجاهين وكوبري 15 مايو؟ لو انت خارج من القاهره متجه للجيزه او العكس هتستخدم باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، او هتستخدم المسطحات الارضيه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه منطقه المنهل في مدينه نصر في شارع حسن المأمون والنادي الاهلي؟ هتروح تستخدم النهارده شارع مصطفى النحاس وشارع عباس العقاد بعض الكثافات المتجه لميدان الساعه. هتروح تستخدم شارع احمد فخري هيكون بديل، وكورنيش النيل الاحجام بتتوافد في اللي هي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان. هتروح تستخدم كوبري الحضرات والاوتوسترات بعض الكثافات المريه عند منطقه صقر كوريش. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور حسب الله الكفراوي. وبكده يبقى احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
2: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
4: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من نفق بهي الدين بركات وداخل على منطقه البحر الاعظم ومتجه لمناطق المنيب. ازاي توصل النهارده من ميدان الجيزه الى منطقه المنيب؟ تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي وبعض الكثافات في كورنيش العجوزه اللي جاي دلوقتي من التكات ونفق العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه مستخدم شارع مراد. ازاي توصل النهارده فيصل الهرم بعيد عن زحمه اشاره ميدان الجيزه؟ تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. ولو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ونازل على مناطق فيصل الهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي الان من مناطق الوراق متجه الى مناطق البحر الاعظم والمنيب تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
2: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
4: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه بعض الاحجام اللي بدات تتوافد في منزل الصحراوي المتجه لمناطق القوس الغربي. كل اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد يفضل نستخدم محور 26 يوليو او محور رود الفرج، او هنستخدم الطريق السياحي في نطاق محافظه القليوبيه بعض الاحجام. في اللي خارج دلوقتي من مناطق ميدان المؤسسه وشبرا الخيمه متجه لمحافظات الاقاليم الوجه البحري هنروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. في نطاق محافظه الاسكندريه بعض الكثافات في محور ابو قير منطقه كفر عبد وميدان الوزاره ومنطقه جينكليس ومحور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كيروسيز مول، عشان كده هروح نستخدم محور المحموديه الجديد. ولو انت جاي من مناطق الطريق الساحلي الدولي متجه لكورنيش الاسكندريه هتروح تستخدم كوبري الدولي الساحلي الجديد. هنروح نستخدم ايضا محور الفريق اول سليمان عزت ده هيكون بديل، وبعض الكثافات في محور قناه السويس محور التعمير هيكون بديل في نطاق مدينه الاسماعيليه. الكثافات بتتواجد النهارده في شارع انور السادات المتجه لمنطقه العشيه مصر ومناطق المدارس، هروح نستخدم شارع الجمهوريه في نطاق مدينه الزقازيق. بعض الاحكام اللي ظهرت عندنا في شارع المحافظه المتجه لميدان الساغه هروح نستخدم النهارده شارع احمد ماهر. اما في نطاق مدينه بورسعيد بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في شارع سعد زغلول وشارع اوجينا ومنطقه الاستثمار مع منطقه محمد علي تقاطعها بعض الاحجام المريه، هنروح نستخدم النهارده شارع اشاره الشاحنات. اما من مدينه طنطا الاحجام بتتوافد النهارده في شارع الجيش، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع نفق ستونه ونفق العجيزي، وبعض الكثافات في شارع الجلاء، عشان كده البديل بتاعهم النهارده هو شارع طه الحكيم. من مدينه المنصوره بعض الاحجام اللي بدات تقابلنا في شارع جام الثلاث المتجه لمنطقه حي الجامعه، وبعض الكثافات في شارع المشايه السفليه هو وشارع محمود شاهين، هنروح نستخدم النهارده شارع الجيش. اما من محافظات الوجه الابلي ومحافظه الفيوم بعض الاحجام اللي بدات تتوافد في شارع النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله، هنروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول. اخيرا من محافظه اسيوط الاحجام بتتوافد في اللي جاي من شارع الجمهوريه متجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع مديريه الزراعه وشارع الجامعه، البديل بتاعه النهارده هو شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل كافه المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
5: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش،

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، واستهل الرئيس السيسي الاتصال بتقديم التهنئة لتونس الشقيقة بمناسبة الذكرى 69 لعيد أعلان الجمهورية التونسية، منوها بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين. هذا وشدد الرئيس السيسي على تضامن مصر مع تونس الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة. هذا وتناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية والدولية مع حل الاهتمام المشترك. وشدد الرئيسان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات، وذلك لمنع اتساع نطاق الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وجدد الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة من قبل إيران. وأكد الرئيس السيسي مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها. وشدد الرئيس على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهبين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الوزراء على الاستعداد لتقديم كل صور الدعم المادي المطلوب لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، وذلك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعرب الوزيران عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدان الوزيران الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة وما تشهده من تصعيد وعنف متزايد، مؤكدين ضرورة وقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما أكدا على أهمية تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا واحتجاز الطلبة والعاملين داخله، بما يمثل انتهاكا صارخا لحرمة منشآت الأمم المتحدة. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تستهدف تقويض ولاية وكالة الأونروا أو عرقلة اطلاعها بمهامها الإنسانية والإغاثية، كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنز في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي يمثل خطوة مهمة في مسار توطين وتعميق الصناعات المتقدمة، كما يجسد توجه الدولة نحو دعم الصناعات الذكية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح المصنع. رياضيا، منتخب ناشئين الكرة الطائرة يواجه نظيره التونسي في 6:00 من مساء اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى. صوت

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. يوم الثلاث ده اليوم اللي بنلعب معاكم فيه. عندنا كذا لعبه، لا ولا لا، يعني المفروض تجاوب على كل اسئلتي بس ما تقوليش ولا ولا لا ولا ايوه ولا نعم. واللعبه الثانيه اتوبيس كومبلي، فالموضوع سهل وبسيط. تعالوا نشوف بقى ايمن هيعمل ايه. ايمن راح. طيب مصطفى، مساء الفل يا مصطفى.
1: اخيرا شمال،
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله والله
0: كله تمام. الحمد لله زي الفل. عايز تلعب ايه؟
1: نلعب ولا لا.
0: طب يلا بينا. اخبارك يا مصطفى؟ طمني عليك.
1: الحمد لله تمام.
0: انت فين؟
1: انا موجود في البيت.
0: في البيت؟ شكرا. ده ايه ده؟ ده ايه السرعة دي؟ كنت عايز اسألك سؤالين تلاتة على الاقل. مصطفى نورتنا ومبسوطة جدا انك كنت معانا. انا اكتر. باي باي. طيب اللي عايزين يلعبوا معانا ابعتوا لنا، وقلنا لو سايقين اكتبوا كول بس واحنا هنكلمكم على طول. عمرو دياب اغنية جديدة نسمعها وراجعين، خليكم متابعينا.
2: اغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.
3: جيت

0: راديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 9090.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل اللي على كل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد. لسه معاكم شيماء حافظ ومع بعض لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. الكل عايز يلعب معانا ابعت تقول انا عايز العب على طول, هنكلمك عشان تكون موجود معانا تشوف قد التحدي, هتعرف تكسب ولا لا. تعال نشوف محمد هيعمل ايه. مساء الفل يا محمد.
2: تمام,
1: اخبارك ايه؟
2: كله حلو والله
1: يا رب دايما. طمني عليك, كله حلو؟
2: اه كله تمام.
1: طيب نوطي صوت الراديو.
2: مشكلة.
1: طيب عايز تلعب ايه؟
2: مش عارف والله, انا لسه فاتح دلوقتي فسمعت حد قبلي فتح فقال مش عارف ايه كده فقفلته معايا. انا
1: طيب هقول لك اللعب. عندنا لعبتين. اللعبه الاولانيه بسالك اسئله وتكون كل اجاباتك ما فيهاش ولا اه ولا لا.
2: ماشي.
1: اللعبه الثانيه اوتوبيس كومبلي. عايز تلعب ايه؟
2: اللعبه الثانيه ايه؟
1: اوتوبيس كومبلي.
2: عبارة عن ايه؟
1: اللي هي بقول لك حرف ولازم تقولي ولد, بنت, نبات, جماد, حيوان.
2: نجرب. طيب اي حاجة مش مشكلة.
1: انت عايز ايه؟
2: اه ولا لا؟
1: طيب يلا جاهز؟
2: يلا بينا.
1: محمد انت سايق دلوقتي؟
2: مش سايق.
1: راكن العربية؟
2: ماشي.
1: خلصت شغل؟
2: ما خلصتش.
1: بتشتغل اصلا؟
2: بشتغل.
1: تشتغل ايه؟
2: دكتور.
1: دكتور ايه؟
2: عظام.
1: بتحب مهنتك؟
2: ما بحبهاش.
1: ما بتحبهاش؟
2: لا.
1: يا عيني على المرضى.
2: على وشي. لا
1: ما انا كنت لسه هكمل بس يا عيني على المرضى.
2: لا لا
1: ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور ينفع كده؟ طب اديك اهو وقعت بنفسك, محدش سمع عليك. ايه؟
2: بقول لي
1: خسرت
2: انا كده.
1: خسرت للاسف, بس احنا كسبنا مكالمتك, نورتنا, وان شاء الله المره الجايه تكسب معانا
2: باذن الله.
1: شكرا ليك, باي باي. كل اللي عايز يشارك بقى ويكسب معانا ابعت وقول لنا على 199, ولو سي ارجوك ابعت لي بس كوني وانا هكلمك. الواتساب بتاعنا 010 400 90 90 4.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي. يوم التلاتة ده اليوم اللي بنلعب مع بعض فيه، معانا الوهات كتيره قوي قوي قوي، نشوف بقى مين هيكسب ويعدي معانا. الو،
2: ايوه
1: اهلا اهلا، ازيك يا حسين؟
2: زياد.
1: ازيك يا زياد، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله تمام.
1: عايز تلعب ايه يا زياد؟
2: هو في اوتوبيس كومبليت

0: فعلا.
1: كنت بتكلم مين؟
0: راديو.
1: كنت بتكلم احنا؟
0: ايوه بالظبط.
1: ايوه اهو. ايوه غلطت
0: ليه؟ ما قلتش اه ولا لا؟
1: ما هو ايوه، ما هي ايه او لا او مشتقاتها.
0: لا والله ما اعرف، والله ما اعرف.
1: طب هعديها.
0: تعدي يا ابني معلش.
1: طيب انت دلوقتي رايح القناطر؟
0: رايح القناطر من على كوبري كتوبر.
1: ساكن هناك ولا رايح زياره؟
0: لا انا ساكن هناك.
1: لا انا ساكن هناك.
0: صح.
1: ها ها بقى شفت؟
0: دي ينفع نعديها
1: فعلا. نورتنا وبشكرك جدا. معانا حسين. الو.
2: لا يا فندم.
1: ازيك عامل ايه؟
2: الحمد لله. الله يخليك.
1: الحمد لله. تلعب معانا ايه؟
2: انت بتلعبوه ولا
1: لا؟ يعني اتوبيس كومبليت ولا ولا اول؟ لا
2: لا
1: لا.
2: اه
1: طيب ماشي. قولي يا حسين انت رايح فين دلوقتي؟
2: مدينة نصر.
1: سايق؟
2: مدينة نصر.
1: انت سايق؟
2: اه
1: منك يا حسين. قلت اه على طول كده، على طول بتقع في الفخ. بشكرك يا حسين نورتنا. اللي عايز شاركنا ويلعب معنا الموضوع سهل وبسيط، ما تقولش ولا اه ولا لا ومشتقاتها، هتكسب معنا على طول. نسمع نانسي عجرة وراجعين. اطلبوا طلباتكم الاغاني كلها. كل عايز يشاركنا لو سايق ارجوك اكتب بس كول وانا هكلمك على طول.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: بسرعة شديدة جدا جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة قبل دلوقتي بساعتين حلقة جديدة هكون معاكم شيماء حافظ. يا رب يكون الحلقة عجبتكم وكل اللي لعبوا معانا يا رب تكون بسطتوا, واللي ما لعبوش ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى ليكم حظ تلعبوا معانا. بعتذر جدا جدا لكل الناس اللي كانت بتبعت لنا, بس وقت البرنامج ما سعفناش ان احنا نكلمكم كلكم, بس وعد مني الثلاث الجاي ان شاء الله ناس اكتر تلعب معانا. كل التحية لحضراتكم, كنت معاكم شيماء حافظ, هسيبكم دلوقتي مع إليسا وبكرة معاد جديد. باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، واستهل الرئيس السيسي الاتصال بتقديم تهنئة لتونس الشقيقة بمناسبة الذكرى 69 لعيد أعلان الجمهورية التونسية، منوها بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين. وشدد الرئيس على تضامن مصر مع تونس الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. هذا وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة. وتناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وشدد الرئيسان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات لمنع اتساع نطاق الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وجدد الرئيس خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة من قبل إيران. وأكد الرئيس السيسي مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون مقدرات شعبها. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر الإقليمي وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهبين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس الوزراء على الاستعداد لتقديم كل صور الدعم المادي المطلوب لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأعرب الوزيران عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان الوزيران الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة وما تشهده من تصعيد وعنف متزايد، مؤكدين ضرورة وقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما أكدا على أهمية تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي للسلام دونالد ترامب في غزة بكافة استحقاقاتها وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز كلينزيا للتدريب التابع لوكالة الأونروا واحتجاز الطلبة والعاملين داخله بما يمثل انتهاكا صارخا لحرمة منشآت الأمم المتحدة. وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة الإجراءات التي تستهدف تقويض ولاية وكالة الأونروا أو عرقلة اطلاعها بمهامها الإنسانية والإغاثية. كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنز في مصر لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي يمثل خطوة مهمة في مسار توطين وتعميق الصناعات المتقدمة، كما يجسد توجه الدولة نحو دعم الصناعة الذكية ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح المصنع. رياضيا، منتخب ناشئين الكرة الطائرة يواجه نظيره التونسي في 6 من مساء اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين التي تستضيفها مصر بمدينة الإسكندرية. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ مالك مالك يا حاتم اليومين دول؟ انت بترجع من الشركة متأخر قوي، ايه الحكاية؟
3: المدير ناجي باسم الله عليه. هو السبب.
2: ليه؟ بيطلب منك تقعد شوية تخلص الشغل؟
3: بالعكس.
2: ما
3: ده بيمشيني بدري.
2: ايه؟
3: بنخرج انا وهو نلف بالعربية شوية في المحلات
2: كل يوم. ليه؟ بيشتري اسم الله عليه؟
3: ما هو المصيبة انه ما بيشتريش، البيه بيلف على المحلات وبس. اصل اخر الشهر هيجوز بنته وبينقي جهازها.
2: وانت طبعا بتلف معاه بعربيتك علشان مستني الترقية.
3: وعدك يا صفصف، لو جات الترقية لاشتري لك عربية 16 حصان.
2: موت يا حصان.
3: لا بتقوليها غلط.
4: يا جوزي يا جوزي يا جوزي.
5: نعم يا مدامي. نعم.
4: فرح البنت قرب ولسه مشتريناش حاجة خالص.
5: اصبري يا مدامي، انا بقلب في دماغي فكرة حلوة قوي.
4: قلب بسرعة بسرعة قلب، مش عاوزين نتفضح قدام الناس.
5: لا لا لا، ما تقلقيش يا حبيبتي ما تقلقيش، بكرة الصبح هنبدأ التنفيذ في الشركة.
4: شركة؟ شركة؟ شركة؟ بيقول شركة، وهي مالها الشركة؟
3: تحت أمرك يا ناجي بيه يا أعظم مدير، يا أحسن مدير. ناجي بيه اسم الله عليه، اسم الله عليه.
5: ناجي بيه اسمع يا حاتم أفندي.
3: نعم.
5: في إطار تشجيع المواهب والحرف اليدوية والاختراعات،
3: أيوة،
5: وإيماني بقدرات المرأة المصرية،
3: مظبوط،
5: قررت أعمل معرض هنا في الشركة لزوجات الموظفين.
3: السلام، هي دي الأفكار النيرة. معرض إيه يا فندم؟ يعني معرض كتب يعني؟
5: لا طبعا.
3: أمال إيه؟
5: ده معرض لمنتجات المنزل، لكن من صنع الستات وأسر العاملين بالشركة.
3: أعيش العاملين وأسر العاملين، تعيش المرأة المصرية.
5: يلا يلا بقى يا حاتم، بلغ كل الزملاء عشان لازم الكل يشترك في المعرض ويعمل منتجات.
6: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: أول مرة ناجي بيه تطلع منه فكرة حلوة.
3: يعني إيه؟ إحنا هنشترك في المعرض بمنتجات يعني؟
2: طبعا هنشترك، علشان نبيع المنتجات ونكسب فلوس. أنا شخصيا هشترك بالحاجات اللي اتعلمتها في المجلس القومي للمرأة، زي المفارش الكروشيه والشنط الجلد، ده غير الاختراعات.
3: اختراعات؟
2: اه.
3: يعني ايه اختراعات؟
7: يعني الأجهزة المنزلية اللي أنا اخترعتها، مكانس، خلاطات، تلفزيونات، غسالات أطباق.
2: هايل هايل يا عصمت يا عبقرية العيلة.
7: Of course. بس يعني ربنا يستر والحاجات دي ما تنفجرش وإحنا منجربها في المعرض.
2: يا ساتر يا رب، تنفجر ليه؟ أنت مخترعة أجهزة ولا قنابل؟
7: شوف يا صفصف،
2: أنا
7: هبهركم في المعرض ده.
2: أيوة.
7: وأرهنك إن كل اختراعاتي هتتباع في المعرض.
2: هتتباع لإدارة المفرقعات؟
3: يا أهل الشركة، نو في هذا اليوم التاريخي نقدم للعالم أجمع تجربة عالمية. إنه معرض الشركة، مش أي معرض، لا، إنه تحت رعاية سيادة المدير ناجي بيه.
8: اسم الله عليه، اسم الله عليه.
3: اتفضل اتفضل يا أستاذ ناجي بيه، افتتح المعرض وقص الشريط.
5: يا مدامي يا مدامي.
4: أيوة.
5: تعالي قص معايا الشريط.
4: جايلك يا ناجي بيه جوزي.
3: اتفضل يا فندم اتفضل، زور الجناح بتاعنا.
2: جناح انت كمان؟ الله، واحنا فرخة.
5: جميل قوي شغل المفارش والتطريز والشنط الجلد ده يا حاتم.
3: الله يخليك
5: يا مدامي. قولي لي يا حبيبتي ينفع؟
4: ينفع طبعا يا ناجي يا جوزي، ينفع جدا قوي خالص.
3: الله الله،
7: دي يا فندم اجهزه منزليه من اختراعي، مكنسه كهربائيه دقيقه جدا بتشفط التراب والعفش والبني ادمين، وكمان خلاط ينفع للمطبخ، وكمان ينفع خلاط اسمنت.
5: عظيم جدا يا عصمت. يا مدامي.
4: ايوه.
5: ينفع؟
4: ينفع جدا، ينفع خالص، ينفع طبعا يا نجي بيه جوزي، ينفع قوي.
2: والله المعرض جميل يا حاتم، ومليان منتجات منزلية حلوة، بس مش ملاحظ حاجة كده.
3: ايه خير يا صفصف؟ ايه السقف هيقع علينا ولا حاجه؟
2: لا محدش بيشتري حاجه، وناجي بيه كل شويه يقول يا مدامي ينفع ولا ينفع.
3: بقول لساعتك ايه يا ناجي بيه؟
5: نعم.
3: هو مصير المنتجات دي ايه يعني؟ مش هتتباع ولا حاجه؟
5: لا لا لا لا لا لا لا تتباع ايه دي، هحتفظ بيها انا ومدامي، هفرش بيها شقه بنتي اللي هتتجوز اخر الشهر. برافو عليكم.
9: يا سلام.
3: وناجي بيه اسم الله عليه،
2: اسم الله عليه، اسم الله عليه.
6: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع، من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعد وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده الحلقه الزحمه، النهارده الحلقه اللي بيتقال عليها ما بين قوسين حصه الالعاب، لان النهارده بيبقى عندنا حاجات كتير قوي. عندنا النهارده طبعا ميني تورنيدو، اليوم اللي بنستناه من الاسبوع للاسبوع، مع اننا تقريبا بقينا مبوظين يوم الجمعه وبنعمل كده برضه، بس ماشي، انا سايبكم تعملوا كل اللي انتوا عايزينه في الاجازه. في الاجازه اللي عايز يلعب بالعجله يلعب، اللي عايز يلعب بالكوره يلعب، كل واحد براحته. انا سايبكم تعملوا كل اللي انتوا عايزينه في البرنامجين الحقيقه. عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا، وعندنا طبعا اوكمان. يوم زحمه جدا، يوم عندنا فيه فقرات كتير، والطلبات كمان بدات كتير جدا على الواتساب وكمان على الفان بيج. اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90 ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين جامدين، وان شاء الله حلقه مكسره الدنيا وحشتنا جدا. يا ريت ميني تورنيدو محمد منير، نكتب بقى منير محي علاء عبد الخالق. والله عايزين علاء عبد الخالق. انتوا عارفين كمان في دماغي مين النهارده عايزين نعمله ميني تورنيدو؟ لو تحبوا يعني هيثم شاكر، والله نفسي. واي حاجه منك حلو. وليه طلب من المستمعين البرنامج الدعاء لنتيجه الثانويه العامه قربت، النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والجنة بنتي دي ايموز، منوره الدنيا كلها ايموز، وسلمي لي على الدكتوره جنة كتير كتير كتير. كمان عندي مي عصام، منوره الدنيا مساء الخير عليكي، وتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام مخصوص وماما من ماما، ودعوات كتير والحمد لله على السلامه. وميرسي طبعا على كل الكلام الحلو. وبتقول كمان يا ريت ميني تورنيدو لمحي، طبعا انا عارف، وهيثم شاكر، حاضر عيني الاثنين. جهاد خالد بتقول مساء الخير، ولو امكن ممكن ميني تورنيدو حماده هلال. نكتب كده عندنا حماده، ونكتب عندنا ايه هيثم. ولو امكن اغنيه بامانه ياسمين نيازي، او يلا بره من حياتي مصطفى حجاج. دي جهاد خالد، حاضر. كمان عندي غزل، منوره الدنيا مساء الفل، بتقول عايزين ميني تورنيدو على الحجار وايساف وهاني شاكر. طيب انتوا جايين النهارده سنين سنانكم عليا جامد، بس حاضر عناية الاثنين. انا هقول لكم حد، وايساف ومين؟ وهاني شاكر. وهاني شاكر، والله انت طلبت مني موضوع ايساف ده تحديدا كتير، يعني برضو عايزين نفكر فيه النهارده تفكير كبير. يسريه منوره الدنيا مرسي على الدعوات الحلوه، وبتقول عايز اسمع اغنيه عينيه عماله توحشني العامر لو امكن. حاضر، عينيه عماله توحشني. حاضر، انا باخد منكم الاوردرات دلوقتي، وبعد كده انا هنظم بقى الدنيا على مدار الحلقه. ام كنزي كمان بتسلم علينا وبتقول اخبارك ايه، ويا ريت منير في الميني تورنيدو. حاضر. في كمان مساء الخير، يا ريت ميني تورنيدو لام محمد عدويه دي ريم. حاضر يا ريم. طب اللي لسه فاتح دلوقتي ومعدي بالصدفه كده ومش عارف احنا بنعمل ايه، هيسمع كلمه كل شويه ميني تورنيدو ميني تورنيدو، مش فاهم ايه ميني تورنيدو ده. يعني احنا بنعمل لايف ميكس، او بنجيب كده يعني بالبلدي كده بالعاميه كده، بنجيب 5-6 اغاني نعملهم ميكس ورا بعض كده على طول بدون اي فاصل. انا ميدو، عايزك تشغل لي اغنيه توليت لو زهقانه كلميني. هو نزل اغنيه اسمها كده. حاضر ماشي. ده مين اللي بقى؟ ده ميدو حبيبي، ميدو منور الدنيا كلها. كمان عندي عائشه، منور الدنيا كلها، بتقول عايزين ميني تورنيدو لعمرو دياب ورامي جمال. عيني عيني. في كمان مروه مكارم، منور الدنيا كلها ومرسي على الدعوات الحلوه، بتقول ممكن ميني تورنيدو راغب علامة وعمرو، بس قديم بس قديم. طيب حاضر حاضر حاضر. مين كمان؟ في صباح الفل يا حبيبي، عامل ايه؟ بهاء سلطان، انا غلطان. طيب، في ضغط شغل وعايزين نسمعها، وبمسي على محمد علي. هو عشان في ضغط شغل فانت عايز تسمع انا غلطان؟ طب ما يمكن تكون انت اللي مأخر الشغل، يعني ما يكونش، يعني يكون فعلا انت حسيت تهيأ لي كده. طب مش تقول اسمك، قول اي حاجه، هو واضح انت خلقك ضيق واساسا عامه هو اخر اخره 69. طيب عندنا بقى مين كمان؟ عندنا الاستاذ الاستاذ الاستاذ عبد الرحمن فوزي، منور الدنيا، بيقول بس عليكم على المهندس جابر ويارا والدكتوره داليا، والموضوع مختلف النهارده، مفيش باص، في عربيه ملاكي والتكييف حلو. ربنا يديم عليك التكييف ويديم عليك العربيه الملاكي. يلا هنبدا على طول مع اول ميني تورنيدو بعد الاغنيه اللي جايه والفاصل اللي جاي. كمان هنبدا مع بعض خلي ودنك معايا، يعني من الاخر كده بعد الفاصل اللي جاي ده على طول نبدا الحلقه بقى بكل فعالياتها بكل فقراتها. ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا وكمان وكمان، هم دول الثلاث فقرات اللي موجودين معانا النهارده على مدار الساعتين الجامدين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين مكملين ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
6: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى على طول دلوقتي أول ميني تورنيدو. هنبدأ كمان أول مسابقة موجودة معنا وجهزوا عشان إحنا داخلين على ميني تورنيدو عظيم للكينج محمد منير. وطبعا كانت أول أغنية بالنسبة لي في الاختيار الأغنية اللي فاكرين لما عملنا ميني تورنيدو للمنير من يعني 3 أسابيع كده تقريبا أو حد ولا أسبوعين. فالمهم بعد ما خلصت ميني تورنيدو لقيت نص الشعب طالب أغنية شجر الليمون. فطبعا النهارده شجر الليمون موجود ان شاء الله. مع ان دي الاغنيه ما تتلعبش دلوقتي خالص خالص يعني الناس في الحر والطريق واقف بس مش انتوا عايزين شجر الليمون نجيب شجر الليمون. ايه الى جانب بقى في شويه اغاني يعني في تاليف حلو 5-6 أغاني كده حلوين هتتبسطوا حالا دلوقتي. طيب في عندي زينب الحمد لله على سلامتك ومنوره الدنيا كلها وان شاء الله كده يعني كل حاجه باذن الله جايه تكون احسن باذن الله وبخير. امل من اسكندريه مدام امل من اسكندريه منوره الدنيا كلها بتقول لي الحمد لله على السلامه وحضرتك موجود بكره ولا لا. انا موجود بكره ان شاء الله. وبتقول ونورت البرنامج ويا ريت مين تورنيدو راغب وسميره وعلاء عبد الخالق. اوكي وربنا يخليك يا رب. تسلمي لي على الكلام الحلو والله. ربنا يكرمك ويخلي لك ميدو ويخليكم انتوا الاثنين ليا. كمان مساء الجمال والروقان منور الدنيا واي حاجه تشغلها جميله. هنسيب الحلقه على ذوقك. عايزه امسي على اختي سناء منصور وابني احمد بنسمعك بيسمعوك معايا. دي مدام غاده منصور من اسماعيليه مساء الفل. في كمان ليه مش بترد على الرسائل؟ انا لسه بقول الرسائل اهو والله. ممكن اغنيه كده على ذوقك اغنيه شعبي كده ده رقم اخره 13 تقريبا. هاني حاضر يعني اوعدك هيبقى في حاجه النهارده ليها علاقه بالشعب. مساء الفل يا جنرال. انا كنت طالب منك جورج وسوف يا ريت تعملوا ميني تورنيدو النهارده. انا لما بطلب منك حاجه بيبقى طلب المصنع كله. حاضر انا الاثنين يعني ليك ولكل الشباب الحلو اللي موجودين في المصنع. حاضر اجيب لكم جورج النهارده عشان تطلعوا لنا شويه شغل حلو كده. شوف انا كم مره قلت لك توروني الشغل بتاع المصنع تبعت لي الصور بتاعته على الواتساب ما بعتليش حاجه. شوف كم مره قلت يلا بقى. انت بتقول لي بطلب الاغاني وما بتجيبهاليش. يلا الواحد مش هيشحت من حد وانا هنطلب الاهتمام من حد. عايز يبعت يبعت اللي مش عايز يبعت. قلت لي مصنع شنط باين صح. بحب انا اتفرج على الحاجات بتاعت اللي هي لسه طالعه دي طازه دي عارفها. المهم وحشتنا يا غالي جدا من يوم الحد. يا رب تكون بخير. ممكن ميني تورنيدو قديم لحليم على ورد على سيد مكاوي وميكس كده مجد الروم وميادة.

حياتي وحشني. شكلنا كده هنعمل ميني تورنيدو لعمر النهارده. طيب عندنا كمان اماني سعيد الحلقه قمر زيك ويا رب يخليك لينا، وعايزين ميني تورنيدو لإليسا قديم او بهاء سلطان قديم. انتوا مش واخدين بالكم من حاجه يا جدعان؟ كل اللي بيطلب ايا كان بقى اسم المطرب، يعني ايا كان، حط سين صاد عين زي ما انت عايز، دايما تلاقي الناس كلها بتطلب قديم قديم قديم قديم، مش عارف في ايه. اصل دي حاجه محتاجه دراسه والله، يعني محتاجه ان هي يعني يتم دراستها. عندي الاستاذ حماده المصري اللي غايب بقاله شويه حلوين اعتقد، يعني ما بقاله شويه ما جاش، بس منور الدنيا النهارده. مساء الفل ومرسي على كل كلامك الحلو. مروه عبد الحليم فرغالي كمان منوره الدنيا، بسلم عليكي وعلى سند وجودي ومرسي على كل الكلام الحلو، وحاضر الاغاني اللي انت طالباها ان شاء الله هكون موجوده، وعايز حسين الجسمي كمان في الميني تورنيدو. طيب اسمعكم اول مش عارف النهارده هيبقى وضعكم ايه مع المسابقات بس ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ادي اول مسابقه سهله، الثانيه هي اللي هتبقى صعبه شويه، فدي السهله. يلا بينا، هسمعكم دلوقتي موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني، وانت عليك تعرف ايه هو اسم العمل الفني.

حلو قوي قوي قوي كده، يعني اللي عايز يلحق يعمل حاجه عملها. يلا بينا نروح لاول ميني تورنيدو موجود معانا النهارده للكينج محمد منير. هنرجع بعدها على طول. ابعتوا لي الاجابات وكل اللي عايزين تسمعوه في الميني تورنيدو على صفحه الراديو 9090، وتبعتوا طبعا على الواتساب 010 400 9090 4. هنرجع ونكمل الساعتين الجميل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجن باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في مايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين على راديو 90 هواها مصر الجانا من جديد. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين الساعتين الجامدين. يعني النهارده الثلاث طبعا عندنا ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا ووكمان. دلوقتي انا توقعت ان السؤال اللي فات ده سهل فلقيت يا اما اجابات غلط جدا يا اما ناس كتير معترفين قال لك احنا مش عارفين الاجابه يا اما في ناس مجاوبه صح. بس النسبه اللي مجاوبه صح 30% مثلا لا تتعدى كده. الاول عايز اشكر جدا جدا جدا وفاء، ربنا يخليك، ميرسي على دعواتك الحلوه، ميرسي على امنياتك الحلوه، ميرسي على الكلام الحلو، مش عارف اقول لك ايه والله. وبتقول العب ميني تورنيدو كتير اكتر ما تتكلم، مش مهم تقرا الرسائل، احنا خايفين عليك وخلي بالك من صحتك. حاضر. والميني تورنيدو بتاع منير خطير، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. في كمان عايز اقول بقى لمحمد عبد المقصود، محمد عبد المقصود، ده معلش ده مصنع تاني، انت مصنع تيشرتات ولا كان في مصنع شنط؟ لا بالله ده معلش، انا في مصانع اصلا كتير بتبعت لي فمعلش. ماشي. وبعت لي كمان الاجابه صح، واجهز انت وكل اللي في المصنع عشان رايحين على الجورج دلوقتي حالا حالا بالا دلوقتي. كمان عندي الاستاذ عدي وليد من اسكندريه بيقول عايز اغنيه روقان، اغنيه روقان بتاعت حوده بندق. والله هتاكد لك اذا كانت موجوده عندي ولا لا. حاضر. وحشتني والقديم عشان كل اللي بيسمعك كبير وبيفهم زيك. ده جيمي وبيقول نفسي اسمع اصاله وميكس الانغام، وياريت تقول اني بحب مراتي جدا ميس ايه واولادي جود وموسى، وشوف رسالتي بقى. حاضر، منور الدنيا كلها يا جيمي ومساء الفل عليك، ويا رب تكون دايما مبسوط معانا كده. عندي كمان صفيه منوره الدنيا كلها. صفيه غالي اخبارك ايه؟ مرسي على الدعوات الحلوه والكلام الحلو، بتقول نورت الاستوديو، الاستوديو منور بيك والبرنامج دايما منور بيك. وبتقول تسلم على ذوقك واختياراتك، ويا ريت النهارده يكون في ميني تورنيدو لجورج. والله حالا بالا دلوقتي، حالا حالا هنسمع دلوقتي جورج. في ازيك حس عامل ايه؟ اول مره بشارك، بتابعك من سنتين في صمت حقيقي. ساعه عيد ميلادك يوم 16/5 ما عرفتش اشارك، يا رب يكون التاريخ صح. هو صح. اقول لك دلوقتي كل سنه وانت طيب وبخير، وانت طيب وبخير. بس معلش انا عندي سؤال. يعني دي مريم، هي اللي بعت. والله يا مريم يعني دي حاجات تفصيليه قوي ما ينفعش ان انا اجاوبها على الهوا الحقيقه. المهم بتقول عايزين ميني تورنيدو لتامر، وميرسي على كل كلامك الحلو. بتقول بسمع الراديو على طول وانت احلى برنامج ومفيش نوم كمان، وربنا يوفقك ونشوفك احلى مذيع ان شاء الله قريب مكسر التلفزيون. بشكرك جدا جدا جدا يا مريم، وحاضر عيني الاثنين كل اللي انت عايزاه، عينينا الاثنين. في كمان عندي الاستاذ بسرعه جدا كرولوس صبحي او كريلس صبحي، مساء الفل وساعتين جامدين وحشتنا يا غالي، والقسط علاء بيسلم وهو رجع من الاجازه خلاص وعايز اجازه تاني عشان خطوبه بنته يوم 7/8، انت رايك ايه؟ والله هو بيعزمك على الفرح. والله اقول لك على حاجه، هو عارف لو كان في اطار الدلع اقول لك لا، بس طالما خطوبه بنته ما نقدرش نفتح بقنا بصراحه. يعني شوف هو عايز من يوم 7/8 اديله يوم 7/8 و8/8 و9/8 ويرجع 11/8 كده ان شاء الله. يلا انا كتبت لك الاجازه خلاص يا عم علاء، ولا تزعل نفسك ولا تزعل نفسك، وبيعزمك على الفرح ده يشرفني يا نهار ابيض. طيب اخر رساله، معلش اخر رساله بسرعه جدا. ان شاء الله اكون بخير. النهارده قريت فتحي بنتي منى، عايز اغنيه جميله جميله زيك دي. ماما زوزو هي اللي بعت، منور الدنيا كلها يا ماما زوزو، والف الف مبروك لمنى، وربنا يا رب كده يتمم لها على خير وتشوفيها كده اجمل عروسه في الدنيا كلها. طيب احنا طيب خلاص هغير بس ترتيب الاغاني عشان تبقى اول اغنيه دي للاستاذه منى، واحنا دلوقتي هنسمع ميني تورنيدو لجورج. وحتى مش هلحق افكركم بالمسابقه عشان يا دوب هم ال10 دقايق دول نسمعهم لجورج، وبعدين الساعه الاولانيه خلصت عقبال املتكم. الساعه الثانيه هنعوض، معلش بقى احنا يوم الجمعه بقى عندنا سهره بقى 3 ساعات مع بعض، هنقعد بقى نعمل كل اللي انتوا عايزينه. يلا

عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، واستهل الرئيس السيسي الاتصال بتقديم التهنئة لتونس الشقيقة بمناسبة الذكرى 69 لعيد إعلان الجمهورية التونسية، منوها بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين. وشدد الرئيس على تضامن مصر مع تونس الشقيقة في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. وجدد الرئيس السيسي التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة. وتناول الاتصال كذلك التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وشدد الرئيسان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات لمنع اتساع نطاق الأزمات والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يمثله من دور محوري في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتعزيز جهود التنمية، مشددا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تسريع وتيرة أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وذلك في إطار مستهدفات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب الوزيران عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان الوزيران الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة وما تشهده من تصعيد وعنف متزايد، مؤكدين ضرورة وقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما أكدا على أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 3 سنوات المقبلة في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظات. وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش إطلاق منصة دعم المصنعين، قال المهندس خالد هاشم إن الوزارة تستعد لطرح رخص جديدة لإنتاج الحديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن، إلى جانب الإعلان عن مدن صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تنفيذ حصر شامل للمصانع المتعثرة تمهيدا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيلها. ورياضيا، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الأول ليعود إلى قيادة منتخب الأزوري بعد نحو 3 أعوام من رحيله، وذلك بالتزامن مع تعيين كلاوديو رانيري مديرا فنيا للاتحاد الإيطالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99 هواها مصر.
3: معانا أجمد مستمعين، معانا على 99
0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 99 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة تعليم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
3: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: وكمان

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. مهيته أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

ورجعنا ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. بدأنا مع بعض طبعا في اول ساعه ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا، والمسابقه الاولانيه خلاص اللي عرف عرف اللي معرفش معرفش. هنجاوبها دلوقتي عشان هنسأل سؤال جديد. وطبعا سمعنا من شويه اغنيه الباك ستريت بويز عشان فقره ووكمان. طيب دلوقتي عندي بقى كميه عشان تستنوني بقى شويه، عشان اولا احنا داخلين على ميني تورنيدو يعني طويل حبتين حلو، وفي نفس الوقت عندي رسائل متاخره، وفي نفس الوقت انتوا زعلانين، فلازم احل الثلاثه دول حالا دلوقتي. عندي سلمى بتقول ازيك يا حسام، ممكن ميني تورنيدو لإليسا وتامر عاشور؟ حاضر، هو إليسا النهارده طلب كذا مره. كمان عندي اسرية عمران منوره الدنيا وبتقول التورنيدو بتاع جورج قمر، ربنا يخليك يا رب، ومش عارفه الاجابه احس كالعاده، ان شاء الله هتعرفي ان شاء الله. ركزي بس. مساء الخير والرضا من الرحمن، الحمد لله على السلامه، نورت مكانك ونورت الدنيا. معلش اتاخرت شويه، كنت في المطبخ بعمل اكله من المطبخ الهندي، اول مره اعملها ان شاء الله، اخدت وقت طويل ومجهود كبير، دي الحلم اللي بعد. ما اقدرش انكر ان طعمها حلو بصراحه. المهم انا طبعا بسمعك من اول ما بدات، ومش هطلب حاجه معينه في الميني تورنيدو، كل اللي تجيبه حلو، ربنا يخليك يا رب. بس برضو يعني حكيت كتير في الموضوع لكن ما قلتليش ايه هي الاكل الهندي، يعني ما يعني معلش اصل انا عز المطبخ الهندي بصراحه، احترمه واقدره يعني وجله واقدره وبتاع، فقولي يعني عملت ايه بالكاري، ايه باللي مش بالكاري، الحاجات اللطيفه دي. جهان هانم وروز هانم بعتين لي الاجابه، ماشي، هما بيجوا حلقه او ثلاثه لا بس ماشي. وعايز بس عايزين يسمعوا اغنيه الدنيا علمتني وائل جسار. حاضر، عينيا الاثنين. كمان انجي صدقي يعني اللي دايما بتسمعنا من مدينه الضباب لندن، منوره الدنيا كلها، وكانت بتعلق على الميني تورنيدو بتاع منير، عجبها جدا جدا، ربنا يخليك، ورسي على كل الكلام الحلو، وبشكرك جدا جدا، ومبسوط ان انت يعني بتشغلي الابلكيشن بتاع راديو 90 وانت موجوده في لندن بتقعدي تسمعي، دي حاجه طبعا بتسعدنا جدا. احلى راديو بسمعه، وانا بحبك وبحب بكون مستمتع دايما معاك. ده مين اللي باعت ده؟ عودية حبيبي، عودية منور الدنيا، بشكرك. على الفان بيج عندي ساسا شميس عجبها الميني تورنيدو بتاع منير. اماني سعيد كمان، معلش في رسائل متاخره، اماني سعيد عايزه الميني تورنيدو لإليسا. رحاب شوقي بتقول عايزين تورنيدو لعمرو دياب الجديد. هو عمرو دياب احنا عندنا اغنيه واحده بس من اغانيه الجديده، ويعني ما فيش اي اذاعه في مصر عندها الالبوم كله، كل واحد عنده اغنيه واحده بس، شويه كده ان شاء الله والالبوم كله هيكون موجود. ايمن منصور احلى مساء عليك من الاسماعيليه، وبعت لي الاجابه مظبوط، وبيقول لي الله على الكينج وحبيبي احس منور الدنيا، اجابتك مظبوطه طبعا. كمان جهاد خالد منور الدنيا برده كمان على الفان بيج. عايشه صابر، نورهان عابدين بتقول ان شاء الله حلقه حلوه كالعاده. دعاء عبد الملك طبعا مساء الفل، ومروه مكارم، ويسريه عمره. مين كمان على، هرجع مره ثانيه على الواتساب معلش بسرعه بسرعه. هو غالبا دي داليا الهادي، هو تقريبا كده زي ما انت بتقولي. وبتقول طبعا احنا دايما على طول متابعين، يا رب دايما منور الدنيا كلها. كمان الاجابه هي مين اللي بعت ده؟ محمد شفيق، محمد يا شفيق منور الدنيا، مرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها لي دي، حلو ده، قاعد بتفرج على اصل انتوا على فكره يعني برضه معلش انا بقول المعلومه دي كل فتره، انتوا عارفين ان انتوا ممكن تشوفوا الحلقه وتسمعوا الحلقه، يعني مش تسمعوا بس، من الابلكيشن بتاع الراديو لو موجود عندك على الموبايل، في حاجه اسمها اسمع الاذاعه، وفي حاجه اسمها شوف الاستوديو. شوف الاستوديو دي بقى تشوفني بقى وانا قاعد وبعمل لكم الميكس ازاي، وقاعد بطبخ ازاي، كل الحاجات هتشوفوها لايف قدامكم. فهو بعت لي صوره من جوه الاستوديو وبيقول لي عايزين ميني تورنيدو الاصاله، والاجابه عصابه حماده وتوتو وحبيبي منور الدنيا كلها. حاضر، عيني الاثنين، بس الاجابه مش مظبوطه. تعالوا بقى نقول الاجابه اللي مظبوطه، طلبت لكم البوليس عشان تعرفوا الاجابه الصح. الإجابة الصحيحة للمزيكا اللي احنا سمعناها دلوقتي دي، واللي كنا عايزين نعرف هي بتاعت عمل فني اسمه ايه، هي الموسيقى دي بتاعت فيلم المشبوه. فيلم المشبوه طبعا من بطولة سعاد حسني، عادل إمام، ده ترتيب الأسامي اللي موجود على الأفيش، محافظ الألقاب طبعا للجميع، وسعيد صالح وفاروق الفيشاوي، وطبعا كان برضو الطفل اللي بيأدي دور ابن عادل إمام وسعاد حسني في الفيلم هو كان الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج هو سمير سيف، والكاتب هو إبراهيم الموجي وسمير سيف أيضا. أما طبعا المزيكا فهي طبعا للراحل الرائع هاني شنودة. يلا نرجع بقى ايه، نكمل قراية الرسائل ولا نخش لكم على المسابقة الجديدة؟ نخش على المسابقة الجديدة عشان ما فيش وقت خالص، وكل اللي هسهلها لكم يعني هسهلها لكم بحاجة واحدة، هي هاني شنودة برضو، هاني شنودة برضو، فاسمعوا.

مزيكة عمل فني، ممكن يبقى فيلم، ممكن يبقى مسلسل، ممكن يكون مسرحية. المزيكة بتاعت هاني شنودة، بس يا ترى ايه هو اسم العمل الفني ده اللي انا بقى عايز اعرفكم اعرفه منكم على الفان بيج على صفحة الراديو 99 على الفيسبوك، وكمان طبعا تقدروا تبعتولي اكيد على الواتساب وهو 010 490 90 4. هيثم شاكر كل اسبوع ترشيحات كتير جدا والوقت بيعدي بسرعة. مين تورنيدو هيثم شاكر وراجعين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.

ساعتين جامدين بين الحد للاربع، بين الساعه 5 ولغايه الساعه 7 على الراديو 90 90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، مكملين. لسه عندنا اعتقد فيما اعتقد يا 2 يا 3 ميني تورنيدو لغايه نهايه الحلقه، بتهيألي كده يعني اعتقد. واللي مش هنلحق النهارده يوم الجمعه بقى عندنا من 12 ل 3 الصبح ان شاء الله باذن الله، يعني بدون مقاطعه هنقعد بقى براحتنا خالص يوم الجمعه، لاغين الفقرات ولاغين الحاجات وقاعدين ما وراناش حاجه غير اسيكو سيكو. طب دلوقتي المسابقة دي سبحان الله في ناس كتير بدأت تجاوبها صح. الأول بس عايز أقول الرسالة بتاعت حنان محمد، عشان بتبعت من الساعة 5:30 والله العظيم، بتقول ربنا ينجح كل طلبة الثانوية العامة ويفرح قلبهم وأهليهم يا رب، وكالعادة الحلقة هتكسر الدنيا. عايزين ميني تورنيدو وردة، كاظم الساهر، منير، علي الحجار يحس، والإقبال دايما على الأغاني القديمة لأننا بنحن لأجمل أيام وأجمل زمن وجماله. والموسيقى بتاعت فيلم حنفي الأبهة، لا اللي جابها مش مظبوط، ومنور الدنيا كلها يا حنان يا محمد، ومرسي على الدعوات الحلوة. طب عندي مروة مكارم، لا برضو تصدقي، لا برضو الأولانية كانت صح، لا الأولانية كانت غلط برضو. وبعدين ايه مروة، ايه مروة انت كنت شاطرة جدا في المسابقة دي، طب معلش تاني سمعكم المزيكا تاني. دلوقتي الأستاذة هديل بعتت لي بقى صورة ما شاء الله، برافو عليك والله، باتر دي تشيكن، طبعا دي جميلة دي قمر، عارفة بقى مع شوية عيش نان بتبقى خطيرة، عارفة العيش النان ده، ده جميل، خش اعمل سيرش عليه، ده سهل بيتعمل في البيت عادي، جميل جميل جميل، انا احترم الاكل الهندي والله. مساء الفل وكل حاجة، بس زعلنا منك خلاص النمر والانثى. ليه زعلت مني يعني، وليه الاختصار ده؟ مين اللي بقى؟ هايدي ومرمر، اهلا بيكم هايدي ومرمر. طيب انتوا بقى يعني زعلانين من ايه؟ عشان ال طب يعني انتوا دي اول رسالة النهاردة، يعني عارفين لما حد مبدأه هو الزعل، يعني احنا اللي هو سحلانة، ليه سحلان؟ ما سحلان ما عرفش، عشان مقموصة بقالي فترة. انا بقيت محتاج علاج نفسي والله، والله تعبت والله. نبي دلوقتي السلام عليكم. ايه ده، هو في اسم مكتوب بس والله ما عارف اقراه والله، بس في مصطفى كرم في الموضوع، يعني هو فلان ده بقى شئ تقريبا او حاجه كده، شئ صح، بيمسي على مصطفى كرم وعلى كل الرجاله اللي موجودين في المصنع، منورين الدنيا كلها. الحل هو كذا، والله على جورج الميني تورنيدو كان حلو، وكل اللي في المصنع من هو بيسلموا عليك. ده محمد عبد المقصود حبيبي ابو حميد. عندي كمان جو بقى يوسف مجدي منور الدنيا كلها، وبعت لي اجابه لا افكر فيها تاني، والسؤال الاولاني كنت مجاوبه صح. وانا كويس يا حبيبي، ربنا يخليك ما يحرمنيش منك يا رب. هند حمدي مرسي جدا جدا جدا كالعاده على الصور الحلوه دي كلها، وبتقول بعتالي ان هي عندها لي فايل على

اللابتوب عندها مجمعة فيه كل الصور، هي دايما يعني تاخد لي صورة كده قبل ما ابدأ الحلقة. فيعني والله ما عارف اقول لك ايه، انا محتاج الفايل ده كله يبعت لي. فيعني شوفي بقى هتبعتولي ازاي. ربنا يخليك، بشكرك جدا جدا يا هند، تسلمي لي على ذوقك. في كمان دعاء عبد الملك منور الواتساب والله، وربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على الكلام الحلو والدعوات الحلو. مونا يوسف يا اهلا يا اهلا، وبتقول عايزين بدايه ممتازه مع حسين الجسمي، هي بعت من بدري الحقيقه، وعايزه ميني تورنيدو قديم لعمر، وميني تورنيدو المنير كان روعه، وعظمه جورج والصوف، ورائع هيثم شاكر، وميرسي جدا على كل الكلام الحلو اللي انتي كاتباه كمان، وسلمي لي على كل عائله يوسف من اولهم لاخره. الاجابه ممكن يكون كذا للفنان فلان، دي هاله هي اللي بعتها صح، كل اللي انت كاتباه صح. وبتقول حلقه جميله وموفقه كالعاده، وعايزين اغنيه احمد سعد دوري بينا يا دنيا، والميني تورنيدو، عايزين ميني تورنيدو الجنات، شيرين، اصاله، كارمن سليمان. ماشي اوكي. بتقول بلاش اغاني الرجال احنا زهقانين. طيب ايه يعني كلمه زهقانين دي معناها ايه؟ اختم الحلقه ولا عامل ايه يا حسحيسو يا اخويا؟ انا مش عارف هتبقى فاكرني ولا لا، يعني انا بقالي كتير غايبه بتاع سنتين ونص كده. انا مسك ادهم اللي انت دايما تقول لها مسك ادم. ياه ياه، ده انا فاكر انا كنت في بداياتي ساعتها. اول مره شاركت معاك كانت مامتي زعلانه مني، بمناسبه امي ممكن تخليها تسامحني وترجع البيت بقى، هي بتحبك وبتسمع كلامك. طب هو ليه انا بقيت مرتبط معاكوا بان انت كل ما تتخانق مع مامتك تلجئي لي؟ يعني ليه بقيت بقى امي دور خالك في الموضوع؟ ليه هو ده السبب؟ مش عارف اقول لك ايه، اصل عارف انا ما كانتش مامتك، انا كنت واحده صاحبتي، كنت والله ما كنت صالحتكم على بعض. بس طيب يا مامت مسك ادهم، لو حضرتك سمعاني انا عارف ان مسك اتفت لها بلاد، يعني بص انا جاي معاك اهو للاخر، انا عارف ان هي اتفت لها بلاد ومزعلاك والله، بس هي بتتعهد امام الجميع ان هي هتبوس ايديك ورجليك، ويعني بتستحلفك كده بالله ان انت ترجعي البيت كده. وبجميع الاحوال حضرتك ما تسيبيش بيتك ده بيتك انت يا ست الكل، مملكتك انت، باب الشقه يتفتح وتروح تقعد عند خالتها ولا خالها ولا عمها ولا عمتها ولا اي حته، ممكن حضرتك ما تتحركيش، تقعدي كده وتحط رجل على رجل، تعملي فنجان قهوتك وتقولي لهم اطلعوا بره كلكم، اوعي تسيبي البيت تاني يا مامت مسك، ارجوكي لو سمحتي، حتى لو كانت مسك زعلتك وانت اللي عملتي حاجه، اقسم بالله ما هتدخل في الموضوع ده تاني بعد كده. اللي تجيلي كل سنتين ونص لما انت هتسيبي البيت تقولي تعالى اخ، مش معقول. انا يلا ماشي. المهم اصاله بقى اتطلبت كتير قوي اصاله النهارده، هنسمع قديم وجديد. ماشي يلا بينا، ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. والمفروض قبل ما نروح دلوقتي نسمع اصاله افكركم بالمسابقه.

يلا بينا نروح نسمع بقى أصالة وهنرجع بعدها على طول ومكملين ميني تورنيدو، وإن شاء الله لسه يمكن يبقى عندنا كمان ميني تورنيدو واحد بس قبل نهاية الحلقة، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: يعني لكم ان تتخيلوا ان انا المفروض اختم، يعني المفروض دلوقتي اقول لكم باي باي عشان الحق حتى في العشر دقايق دول اجيب لكم اخر ميني تورنيدو، واللي هيكون لإليسا، لان إليسا النهارده طلبت كتير من اول الحلقه. انتوا هتسامحوني لان انا هقول الاسامي دلوقتي بسرعه جدا. رحاب، عايز اشكرك جدا جدا، يعني انا اسف بجد، انت شاركت معايا من اول الحلقه، انا اتاخرت عليك شويتين، ثلاثه، لا مش من اول الحلقه ولا حاجه، انت مشاركه الساعه 7 الا ثلث، بس عامه بتقول انا بسمع الحلقه من اولها، وحلقه جميله زي كل يوم، وخلصت الحلقه بسرعه. هاجر سعيد كمان منوره الدنيا كلها، ومرسي على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه، وحاضر هجيب لك كل اللي انت عايزاه يوم الجمعه، انا الاثنين. كمان رقم اخره 53 اللي هو مين؟ ده احمد شفيق حبيبي يا باشا شفيق، منور الدنيا، يقول لي احلى مذيع واحلى ميني تورنيدو الاصاله، وبشكرك جدا جدا حبيبي، تسلم لي على ذوقك. هدي الحلم، تسلمي لي ام روجي، ربنا يخليك يا رب، صفيه ويسريه، تسلموا لي على جمالكم وعلى كلامكم الحلو. كمان عندي مي عصام بعتالي الاجابه صح، برافو عليك، صح، الله ينور عليك. لورا
1: بقى، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس؟
0: ايه حياتي؟
1: شكرا على اغاني شاكر
0: بتاعت هيثم شاكر، حبيبة قلبي، ربنا يخليك ليا، أحلى لورا في الدنيا كلها. معلش أنا بسرعة بسرعة بسرعة خالص بقول كل اللي ورانا. هالة كمان، مرسي على دعواتك الحلوة، ربنا يكرمك يا رب، تسلميلي على ذوقك. في كمان كمان كمان كمان نوتيلا، ربنا يخليك، منورة الدنيا. عندنا طبعا دعاء عبد الملك، ما شاء الله عليها مجاوبة صح، برافو عليكي. شهد منورة الدنيا، مسك أدهم كمان بشكرك جدا، وألف ألف سلام عليكم. بتقولي مش أنا اللي زعلت ماما، مش انتي؟ مش عارف، وانا شكيت فيكي ليه، مش عارف. طيب نقول بقى المزيكا اللي سمعناها دي بتاعت ايه. المزيكا اللي سمعناها من شويه هي بتاعت فيلم العميل رقم 13 من بطوله الاستاذ محمد صبحي وصابرين وامام، دي ده السؤال الثاني اللي كان موجود معانا النهارده. طيب خلاص بقى لازم نختم بسرعه عشان الحق خلال التسع دقائق اللي فاضلين دول اجيب لكم اخر ميني تورنيدو موجود معانا النهارده. المهم النهارده طبعا حلقتنا كانت حلقه زحمه، ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا ووكمان. هنتقابل بكره ان شاء الله، عندنا الاغنيه دي على بختي، وعندنا ركز هتجيبها، ويوم الجمعه بقى براحتنا خالص في موضوع الميني تورنيدو ده، هنعمل كل اللي انتوا عايزينه. بشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90، كنت معاكم حسام عصام، وان شاء الله نتقابل دايما على خير، وان شاء الله النهارده هتسمعوا اخبار حلوه جدا وهتقولوا حسام قال. يلا اشوفكم دايما على خير، وساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الأخير في المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها الكويت من قبل إيران، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد على تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين حذر الرئيس السيسي من خطورة الوضع ومن التداعيات السلبية المحتملة في حالة الانزلاق مجددا للتصعيد الشامل. من ناحية أخرى أشار الرئيس السيسي إلى تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة. تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات والانتهاء منها وفق برامجها الزمنية المعتمدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات المقبلة. كما أعلن وزير الصناعة أن الوزارة تستعد لطرح رخص جديدة لإنتاج الحديد فضلا عن تنفيذ حصر شامل للمصانع المتعثرة تمهيدا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيلها. ورياضيا، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الأول. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا، مستمع الراديو 90 90، ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، وسمعني مزيكا. وحلقة الثلاث النهاردة طبعا حلقة اسمها الأغاني، وأجمد 10 أغاني مكسرين الدنيا الفترة دي وترند جدا جدا. فمطالب منكم طبعا زي ما انتم عارفين تخشوا على صفحة الراديو 90 90 وتدوسوا على بوست سمعني مزيكا، ونرتب كده مع بعض التوب 3 النهاردة. معانا 3 أغاني أجمد من بعض: الهضبة عمرو دياب أغنية جيت لك، وإليسا لعبة الأيام، والكفوري ما في غيرة. فاحنا النهاردة عندنا لبنان ومصر، عايزين نخش نفوت عشان نوصل في آخر حلقة نعرف مين مركز أول تاني تالت. وطبعا بقية السباق الأغاني كلها جامدة. كمان تقدروا تكلمونا على 2-18-10-8-66 والإسمس 91-90 والواتساب بتاعنا، تقدروا تبعتونا على 010-400-90-94. وخلينا نبدأ برامي صبري فلتة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ويلا بينا نبدا سباق حلقه الثلاث من سمعني مزيكا، ونبدا بالمركز العاشر اللي احتلوا معانا النهارده فرقه جميله، فرقه شارموفرز. انت جميله نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
3: واخد

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمناقشة أجندة الموسم الكروي الجديد. منتخب مصر للشباب يواجه نظيره الأردني وديا مساء اليوم في إطار الاستعداد لتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عام. سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم جريدشار مهاجم النادي الأهلي على سبيل الإعارة. تواصل المفاوضات بين ليفربول وسان جيرمان لضم برادلي باركولا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90-90 ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7-9، ومكملين سباق الاغاني النهارده. معانا وصلنا دلوقتي للمركز التاسع، معانا اللي احتلوا بوسي ومسلم بغنيه كلام ماما، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. وعايزك تفك معايا شويه وتعيش معايا اللحظه لو سمحت، عيش معايا. اتفضل اتفضل.

0: كان الكلام اتسامى.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
2: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
3: طيب خلينا نروح دلوقتي للمركز الثامن. معنا النهارده النجم رامي عياش باغنيه عزبيني، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90، هواها مصري.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الأخير في المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها الكويت من قبل إيران، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد على تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حذر الرئيس السيسي من خطورة الوضع الراهن والتداعيات السلبية المحتملة في حالة الانزلاق مجددا للتصعيد الشامل. من ناحية أخرى، أشار الرئيس السيسي إلى تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة. تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات والانتهاء منها وفق برامجها الزمنية المعتمدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم قال إن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 3 سنوات المقبلة. كما أعلن وزير الصناعة أن الوزارة تستعد لطرح رخص جديدة لإنتاج الحديد فضلا عن تنفيذ حصر شامل للمصانع المتعثرة تمهيدا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيلها. ورياضيا، نشأت مصر يهزمن الجزائر 3 أشواط دون رد ويتأهلن إلى نهائي بطولة إفريقيا للطائرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا الراديو 90-90، ودايما هواها مصري، ومين عطا معاكم كل 3-4-7-9. ومكملين حلقة التلات وسباق الأغاني، وصلنا دلوقتي للمركز الكام، المركز السادس اللي احتلوا النجمين رامي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90-90، هواها مصري. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

راديو 99 هواها مصري. شغل مزيكا في المدكوك. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سمعني.

0: بسرح وتوه في الذكريات.
1: انتوا دلوقتي بتسمعوا سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
0: كل شيء

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين حلقة التلات وحلقة سباق الأغاني وأجمد 10 أغاني وكسرين الدنيا الفترة دي. ووصلنا دلوقتي للمركز الكام بقى؟ الخامس، اللزازة النجم حسين الجسمي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39 ليلا 26. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31 ليلا 25، شرم الشيخ نهارا 38 ليلا 28، الغردقة نهارا 36 ليلا 29، بورسعيد نهارا 32 ليلا 26.

في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مين عطا وسمعنا مزيكا كل 3 و4 من 7 9 ومكملين سباقنا دلوقتي. وصلنا دلوقتي للمركز الرابع, بس قبل ما نسمعه ونعرف ايه المركز الرابع معانا النهارده, انا هديكوا فرصه بعد المركز الرابع كده اغنيتين ورا بعض ولا حاجه عشان نروح نفوت للمركز الاول والتاني والتالت. زي ما قلنا معانا الهضبه جيتلك وإليسا لعبه الايام والكفوري ما في غيره. نخش نفوت على صفحه راديو 9090 او تبعتولي على 1909 او الواتساب 010 490 904. والمركز الرابع معانا النهارده النجمه هيفاء وهبي والنجم سان ليفا بغنيه بحبك, نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح للمركز الثالث حسب تصويتكم انتوا النهارده، النجم وائل كفوري بغنيه ما في غيره نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

ووصلنا للمركز الاول النهارده معانا في حلقتنا، حلقه سمعني مزيكا، حلقه التلات الهضبه. جيت لك اغنيه دي طعم مكسر الدنيا، والالبوم كله مكسر الدنيا. وللاسف الشديد كمان حلقتنا خلصت النهارده من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا؟ يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم، وباذن الله استنوني بكره وكل 3 و4 من 7 ل 9 هحضر لكم بكره شويه مزيكا حلوين ان شاء الله. وبعدي على طول طبعا الدقيقه الاولى لزميلتي الغاليه علا سمير، وبعديها طبعا حلقه متميزه جدا ومميزه كمان من صديقتي الصدوقه غدير حسان. اسمعوها تبسطوا جدا، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الأخير في المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي خلال الاتصال إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تعرضت لها الكويت من قبل إيران، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد على تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وخلال الاتصال الهاتفي بين الجانبين حذر الرئيس السيسي من خطورة الوضع الراهن ومن التداعيات السلبية المحتملة في حالة الانزلاق مجددا للتصعيد الشامل. من ناحية أخرى أشار الرئيس السيسي إلى تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة. تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق المنح والقروض لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات والانتهاء منها وفق برامجها الزمنية المعتمدة. الهلال الأحمر المصري استقبل الدفعة 67 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما ودع المتعافين منهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. مندوب فلسطين دائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددا على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. وقال منصور إن إسرائيل تسعى لتأجيج الأوضاع في الضفة الغربية داعيا إلى وقف معاناة الفلسطينيين. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أعلن اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص خلال سبتمبر المقبل، وذلك بهدف مساندة القطاع الإنتاجي ودعم قدراته التنافسية. وأضاف الوزير أن الصندوق الجديد يهدف إلى ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن تمويل الصندوق سيركز على 5 قطاعات ذات أولوية، وهي الصناعة التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والفنادق واللوجستيات والنقل البحري. ورياضيا، ناشئة مصر يهزمنا الجزائر ب3 أشواط دون مقابل ويتأهلنا إلى نهائي بطولة إفريقيا للطائرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90، ولمدة ساعتين بكون معاكم وبتشرف بيكم كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل. بنتكلم مع بعض طول الساعتين دول عن الفن وأهل الفن. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الثلاث 28/7/2026. هنبدأها كالمعتاد بفقرة نجوم الترند، ولكن مستنية إثبات الحضور بتسمعوني منين، وكمان عايزين تسمعوا أغاني منين النهاردة على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، أكيد طبعا على بوست راديو تريندينج. يلا بينا نبدأ حلقتنا على طول بأغنية للكينج محمد منير، يا حمام، وارجع لكم على طول.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية وهبدأ معاكم أول فقرتنا، وهي نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة عن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس اللي اتكرمت امبارح على هامش افتتاح دورة جديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري. إسعاد يونس عملت ندوة بالمناسبة دي أدارها الفنان أشرف عبدالباقي، وخلال الندوة كشفت لأول مرة إنه تم ترشيحها عشان تكون بديلة للفنانة شادية في مسرحية ريا وسكينة بعد اعتزالها واعتذارها عن استكمال المسرحية. لكن إسعاد يونس رفضت الفكرة، ورفضت فكرة تحمل مسؤولية المقارنة مع فنانة بحجم شادية الناس ارتبطت بيها من بداية عرض المسرحية. ده بالنسبة لأول ترند معانا النهاردة. هنكمل باقي أخبارنا بعد ما نسمع جورج وسوف ولسه الدنيا بخير.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: لسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند ومعكم غدير حسين. والترند والكلام كمان النهاردة كان عن محمد الشرنوبي اللي حذف كل صوره على صفحته على إنستغرام من غير ما يوضح الأسباب اللي خليته حتى يعمل كده. هل بمر بحالة نفسية سيئة فعلا زي ما تقال، ولا عمل كده كنوع من أنواع الدعاية لحاجة جديدة بيعملها؟ ده اللي لسه ما نعرفوش، بس أكيد هقول لكم الخبر اليقين قريبا. ده بالنسبة لخبر تاني من أخبارنا في نجوم الترند. هقول لكم باقي الأخبار لما نسمع عمرو دياب وأرجع لكم مرة تانية.
0: أغنية جديدة على الراديو 90 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الأهلي يبدأ مفاوضاته الرسمية للتعاقد مع عمر فايد لاعب فنربخشة التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. انقسام في مجلس إدارة الزمالك حول هوية المدير الفني الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد. مصادر تكشف عن قيام نجم منتخب مصر محمد صلاح بالتفاوض مع أكثر من نادي تركي. رسميا معين الشعباني مدربا لمنتخب تونس لكرة القدم لمدة 4 سنوات. وأخيرا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشن هجوما حادا على إنفانتينو لمحاولته إدخال استثمارات خاصة في مسابقات الفيفا.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

الراديو 90-90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعاكم غدير حسين. كنا في فقرة نجوم الترند وهنكملها مع بعض. اخر خبر في فقرة نجوم الترند ان من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة هو إيهاب فهمي، اللي تم اختياره امبارح في منصب رئيس البيت الفني للمسرح. واول حاجة عملها بعد القرار انه عمل جولة تفقدية لمسرح مصر في وسط البلد، وعشان يتابع الاستعدادات النهائية لإعادة افتتاحه مرة تانية بعد عملية التطوير الشاملة اللي كان بيخضع ليها خلال الفترة اللي فاتت. إيهاب اللي عمله ده حب يبعت رسالة من أول يوم له في منصبه الجديد إنه جاي يكمل ويضيف على اللي قبله، مش جاي يلغي كل اللي كان بيحصل قبل كده. فده كان خبر تاني من أخبارنا. لسه بقى هنروح لستوريز النجوم، ولكن نسمع الأول ويجز وبعدين حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة سعيد يونس، وأرجع لكم تاني. لسه مكملين راديو تريندينج لـ 11 بالليل، ومعكم غدير حسين.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: سألوا 200 ألف سيدة من 200 دولة حول العالم عن أكتر مسببات السعادة بالنسبة ليهم. جات الإجابة بعيدة حبتين عن توقعاتهم، يعني لا قالوا العيال ولا الراجل ولا الأمان ولا راحة البال ولا كل الكلام الحمصي اللطيف ده. 74% منهم يا مؤمنين قالوا سبب سعادتنا الشوكولاتة، أو النعمة زي ما بقول لكم كده الشوكولاتة. أيوة الشوكولاتة، الله، الستات شافوا إن الشوكولاتة بتسبب لهم السعادة أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. العلم كمان أكد كلامهم الحقيقة، قالك يا سيدي الشوكولاتة بتحفز إفراز السيترونين في الدماغ، ودي مادة طبيعية بتعدل الحالة المزاجية وتخلي مزاج النفر عنب والنبي. لقوا بيستخدموا المادة دي في أغلب أدوية الاكتئاب، ده غير بقى الكافيين اللي موجود كمان في الشوكولاتة بشكل طبيعي، والكل عارف أثار الكافيين في الشعشعة والصهللة، غير الفوائد الصحية بقى كمان اللي فيها. أيوة الله، ليها فوائد صحية والله عظيم زي ما بقول لكم كده، بتحافظ على مستوى ضغط الدم، والأنواع الدارك منها بقى مليانة كمان مضادات أكسدة وبتنقي الجسم من السموم. خد بقى الزغلولة الكبيرة بقى، اكتشف حديثا إن في الشوكولاتة مادة قريبة الشبه من تركيب الأفيون. لا استنوا، يعني مش هتترموا على الأرض وتتشنجوا بقى وتمسكوا دراعاتكم وانتوا بتتهرشوا عشان باكوا كورونا؟ يعني بشويش شوية، الموضوع أبسط من كده. قالك التركيب المشابه لتركيب الأفيون ده بيدي إحساس بسيط من البهجة القريبة من لوعة الحب وإحساس العشاق. ويجل ويجل ويجل ويجل أيوة بقى، هو ده الحل، بلا جواز بلا سهوكة بلا تليفونات نص الليل بلا مسجات ورد ودباديب. شوكولاتك في شنطتك، أطمتك في بقتك، واللي يقولك بحبك شوهيه. المشكلة بقى في اللي بعد كده. ليه طه؟ ما احنا كنا ماشيين حلو اهو.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. زي ما
1: قال لك يا سيدي الفضيلة بين الإفراط والتفريط، لما تتدرمخ في الشوكولاتة بتتحول مضادات الاكتئاب ومسببات السعادة ومشابهات الأفيون ومضادات الأكسدة وكل اللطفات دي لشكل من أشكال الإدمان. وزي كل أنواع الإدمان، كل ما تغرق زيادة كل ما تطلب منك كميات أكتر، يعني دهون تتراكم بكميات مهولة وسمنة مفرطة وأمراض قلب بقى وشرايين وسكر وبلاوي ملهاش آخر. ولو بطلت تعاني أعراض الانسحاب اللي بتتمثل في الاكتئاب بأنواعه اللي وصل بالبعض للانتحار. أيوة كل ده مش شوكولاتة، لدرجة إن شركات الشوكولاتة الكبيرة لازم يكون عندها زواقة للأنواع الجديدة بيدي رأيه في الشوكولاتة يقبلها أو يرفضها. شغلانة لوز والنبي، في كمية بقى قيود على الشغلانة دي الرهيبة. ليه يا اختي وحد لاقي؟ قالك يا سيدي علشان ما يحصلش للزواقة نفسه إدمان ولا يتأثر بالعوامل السلبية الخاصة بالشوكولاتة، هما بيشغلوهوش أكتر من يومين أسبوعيا وعدد ساعات ما يزيدش عن 3 ساعات في اليوم وبمرتب خيالي، لأنه ممنوع يشتغل أكتر من سنة واحدة في حياته كلها، وبالتالي المرتب لازم يأمن له الباقي كله من حياته. شوف بقى، تشتغل يومين في الأسبوع 3 ساعات بس، كل يوم تاكل فيهم حتة شوكولاتة لمدة سنة وتاخد مرتب يأمن لك باقي حياتك. لوز اللوز أخو ده اللي أمه ما قامتش من على السجادة ليلة القدر وهي بتدعي له. بصوا الكلام ده كله عشان هدف واحد بس، محدش بيشتري السعادة ولا بيضحك على روحه بمسببات وهمية ليها. ممكن نتحايل عليها، ممكن نحاورها، نطلبها من سكة طويلة شوية، بس في الآخر ما ينفعش نشتغلها. هي كده صعبة بس حلاوتها في صعوبة منالها، رزيلة عشان كده لما بتيجي بيبقى لها شوقة وبنحسها قوي. اسعوا ورا السعادة اللي بجد واوعوا من السعادة المزيفة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا لستوريز النجوم. بمناسبة عيد ميلادها رقم 28، هنادي مهنا نزلت صورة جديدة ليها وعلقت عليها وقالت: عام من الصعود والهبوط، فرصة جميلة وجوه أماكن جديدة، وأقل قدر من النوم الذي حصلت عليه على الإطلاق، دائما وأبدا الحمد لله. كل سنة وانت طيبة يا هنيدي. بطريقتها بقى الكوميدية المعتادة، كتبت جهين الشماشرجي على صفحتها على فيسبوك: إحساس صعب جدا إنك تكون متخانق مع حد ومش عارف تبعت له ريلز كوميدية زي ما انت متعود. يا ترى مين اللي كنت بتبعتي له يا جهين وقفش عليه؟ ده سؤال تاني من أسئلتنا، وخبر تاني من أخبارنا. نسمع بقى أخيرا جالها لأحمد المصلاوي وأرجع لكم مرة تانية.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90، ومعاكم غدير حسين في مسلسل الوصية. اسم أحمد أمين كان إيه؟ كان فلفل ولا سمسم ولا هدهد؟ في مسلسل الوصية اسم أحمد أمين كان إيه في المسلسل؟ فلفل ولا سمسم ولا هدهد؟ جاوبوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، أو على 010-490-90-4 ده الواتساب. وجنب الإجابة الصحيحة ما تنسوش تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. أسيبكم بقى مع أحمد سعد، وبعدين نسمع الدقيقة الأولى من علا سمير، وأرجع لكم مرة تانية.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من التداعيات السلبية المحتملة للانزلاق مجددا نحو التصعيد الشامل في المنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس التونسي قيس سعيد في إطار التنسيق المستمر بين البلدين. كما شدد الرئيسان على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والعمل على احتواء التوترات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي سياق آخر، شدد الرئيس السيسي على تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد القاهرة الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يعتمد في 11 من مساء اليوم نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة على أن يتم إعلان النتيجة خلال ساعات. الهلال الأحمر المصري استقبل دفعة 67 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما ودع المتعافين منهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. مصر أكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا على دعم التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، بما يشمل كافة مراحلها وضمان وفاء كل طرف بالتزاماته بموجبها. وفي كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات القضية الفلسطينية، قال ممثل مصر إن العالم يشهد أن إسرائيل تمضي في اتخاذ إجراءات أحادية تصعيدية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقود الفرصة المتاحة لإنهاء الصراع ويبدد آفاق السلام. وأعرب ممثل مصر عن إدانة الممارسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني ومحاولات تهجير الفلسطينيين والانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وفرض القيود أمام نفاذ المساعدات الإنسانية وجهود التعافي في قطاع غزة. مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددا على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. وقال منصور إن إسرائيل تسعى إلى تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية داعيا إلى وقف معاناة الفلسطينيين. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. اقتصاديا، وزير الصناعة خالد هاشم أعلن اعتزام الحكومة إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص خلال سبتمبر المقبل. وأضاف الوزير أن الصندوق الجديد يهدف إلى ضخ استثمارات مباشرة في 5 قطاعات ذات أولوية، وهي الصناعة التحويلية والزراعة والإنتاج الحيواني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والفنادق واللوجستيات والنقل البحري. ورياضيا، منتخب الناشئين لكرة السلة يفوز على جنوب السودان بنتيجة 77-55 ويتأهل لنهائي تصفيات الأفرو باسكت. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29. الدقيقة الأولى

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
2: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنت تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية وهنكمل باقي أخبارنا في ستوريز. النجوم أيتن عامر وجهت نصيحة لجمهورها وكتبت على صفحتها على فيسبوك: اتعلم ما تدخلش في سباق مع حد عينه مليانة، لا هيفرق له يكسبك ولا هيهتم يبهرك. الله عليك، دي حكم، دي أيتن عامر كتبت كده. هنروح بقى لرسائلكم عشان أنا ما قلتش ولا رسالة النهاردة، فخلونا نبدأ من الأول للآخر. ماشي، أنا بسمعكم. محمد الأشرم بيقولي أحلى مسا عليكم، بسمعكم من شمال سينا في العريش. أهلا وسهلا بيك يا محمد. في كمان من الرسائل أحمد إبراهيم بيسلم علينا ومجاوب على الأغنية، على المسابقة، وكاتب اسم المطرب اللي عايز أغنيتين لي. في كمان: سلام عليكم، أحلى برنامج، أحلى غدير، ممكن أغنية محمد منير عالية على الحلم؟ أغنيته حاضر، أغنية لمحمد منير أو لعمرو دياب. بس مين بقى اللي بعت الرسالة دي؟ ملك، أهلا بك يا ملك. في كمان غدير حبيبتي، ايه الكلام الحلو ده؟ انا بشكرك، دي مودة بعتها وبعتلي كلام حلو، انا بشكرك عليه جدا. وانا بحب اسكندرية واهل اسكندرية كلهم. في كمان فيروز بعتها بتقولي ممكن اغنية محمد فؤاد طمني عليك، هي الاغنية اللي جاية على طول يا فيروز. كمان سلام عليكم، انا محمد مصطفى سليمان، اهلا بيك. كل ده اثبات حضور. في رسائل تانية كتير هقول لكم عليها، وهرجع تاني للرسائل للاخبار والرسائل مع بعض، بس بعد ما نسمع محمد فؤاد طمني عليك وارجع لكم مره تانية.

لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 معاكم غدير حسين ومكملين أخبارنا في راديو تريندينج. وصلنا لفقرة خاص وحصري. زي ما انفردنا من أكتر من 3 أسابيع بشكل رسمي هيبدأ الأسبوع اللي جاي أحمد مكي وماجد الكدواني في تصوير فيلمهم الجديد اللي اسمه المبدئي فرصة سعيدة. والفيلم يعتبر أول تجربة لأحمد مكي في السينما بعد غياب أكتر من 13 سنة تحديدا من وقت تقديمه لفيلم سمير أبو النيل. طبعا كان مع المخرج عمرو عرفة. ده كان خاص وحصري النهاردة. هرجع تاني لرسائلكم. معرفش موتكم غامق ليه دلوقتي بس في رقم اخره 162 على الواتساب بقى بيقول صباح الخير. لا صباح الخير دي رسالة قديمة لحد دين. طيب مش ممكن اغنية كل الجروح ليها دواء لعلي الحجار؟ طبعا دي مسألة مبدأ. حاضر. هي الاغنية اللي جاية على طول. في كمان من الرسائل اللي جت مساء الخير انا عبد الله زغلول عايز امسي على محمد حسين وعايز اسمع بهاء سلطان انا غلطان. شفتوا بقى انتوا اللي طالبين الاغاني دي معرفش ليه. طب نسمع الاول علي الحجار وبعدين ارجع لكم مره تانية. كل الجروح ليها دواء.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

رجعت لكم مرة تانية، وصلنا لفقرة ما يفوتكش. ما يفوتكش يسرى اللوزي هتكون ضيفة منى الشاذلي وبرنامج معكم يوم الخميس الساعة 9 بالليل على قناة أون. وكمان ما يفوتكش يوم 7 أغسطس حفل الهضبة عمرو دياب في يو أرينا في مدينة العالمين الجديدة ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل. وكمان ما يفوتكش زياد زازا ودنيا وائل هيكونوا ضيوف برنامج صاحبة السعادة يوم الأحد الساعة 10 بالليل على قناة دي أم سي. وكمان ما يفوتكش يوم 21 أغسطس حفل تامر عاشور في يو أرينا في مدينة العالمين ضمن حفلات مهرجان يلا ساحل. ده بالنسبة لما يفوتكش. هنرجع بقى نروح لأخبار الفن والفنانين ونروح لفقرة أخبار سريعة بعد ما نسمع محمد محي مظلوم.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 39، ليلا 26. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 20 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 58%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 31، ليلا 25. شرم الشيخ نهارا 38، ليلا 28. الغردقة نهارا 36، ليلا 29. بورسعيد نهارا 32، ليلا 26. وأسوان نهارا 43، ليلا 29.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90 90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل إيفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: يلا نكمل أخبارنا ونروح لفقرة أخبار سريعة. ميرنا نور الدين هتنتهي الأسبوع اللي جاي من تصوير دورها في المسلسل الجديد أنا أنت وأنت مش أنا، اللي هتعرض خارج موسم رمضان وبيشاركها بطولته السوري معتصم النهار. كمان هنروح بقى لغادة عبد الرازق، هتلعب دور ستايلست ضمن أحداث مسلسلها رمضان الجديد خيوط من ذهب، اللي هتبدأ تصويره في شهر سبتمبر اللي جاي. يسرى بقى تعاقدت على بطولة مسلسل جديد اسمه دومينو، وهيتعرض خارج موسم رمضان وهيشاركها بطولته أحمد بهاء نجم فريق شارموفرز. طبعا نجم فريق شارموفرز، هو ما اسمهش نجم، هو نجم فريق شارموفرز. ده بالنسبة لبعض أخبارنا أو فقرة أخبار سريعة. هنكمل باقي أخبارنا ونروح لقصة وما فيها، ولكن مش عارفه هشغل لكم الاغنيه انتوا طلبتوها لي، بس نكد قوي ورا بعض بصراحه. نسمع الاول محمود عسيلي وبعد كده نسمع بهاء سلطان انا غلطان.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم.

لسه مكملين راديو ترندنج على راديو 90.90 ومعاكم غدير حسين. وفي القصة وما فيها النهاردة إيرينا يسري ملكة جمال مصر مرشحة للمشاركة في الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق اللي بدأ تصويره من أيام، وهو بطولة كريم عبد العزيز ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. هنروح كمان بعد ما نسمع بقى حمائي لفقرة آخر خبر. ما تنسوش مسابقتنا تجاوبوا عليها على 010 490 90 4 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90.90.

رجعت الكورة تانية ولسه مكملين راديو تريندينج على راديو 99 معكم غدير حسين. وصلنا لآخر خبر. إياد نصار تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل رمضان الجديد مكون من 15 حلقة. المسلسل اسمه قاص الطريق وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج أكمل شهير. أما مصطفى قمر فتعاقد على بطولة فيلم جديد اسمه صديق العيلة من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس. ده بالنسبة لفقرة آخر خبر النهاردة. أما بقى اللي كسب معنا طبعا كانت إجابة مسابقتنا سمسم. اللي كسب معنا هو أحمد إبراهيم وكسب من على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99 وكان عايز أغنيتين لتامر حسني فاخترت لك أغنيتين يا رب يعجبوك. أقابلكوا الاثنين اللي جاي على خير من 9 ل 11 بالليل. كنت معاكم غدير حسين ويا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم ساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول هتكون معاكم علا سمير في الدقيقة الأولى وبعدها على طول في آخر اليوم في حصاد إخبار جديد لمدة ساعة من 11 ل 12. خليكم دايما متابعين الراديو 90 90. هقول لكم دلوقتي سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على الكويت. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة تغليب الحلول السياسية بالمنطقة. الرئيس السيسي يحذر من التداعيات السلبية في حالة الانزلاق مجددا للتصعيد الشامل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات للبرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين. رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة. وزارة التربية والتعليم تعلن النتيجة الثانوية العامة خلال ساعات. مصر تؤكد العمل مع الشركاء على دعم التنفيذ الكامل لخطط الرئيس الأمريكي حول غزة. بريطانيا تدعو لاتخاذ إجراءات إضافية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. ترامب يختتم اجتماعا استمر 90 دقيقة مع نتنياهو في البيت الأبيض وسط تكتم على التفاصيل. وزارة البترول تؤكد جاهزيتها لتأمين الاحتياجات من الوقود والغاز خلال النصف الثاني من فصل الصيف. وأخيرا مصر تتوج بذهبية التتابع سيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة في ليتوانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

الراديو 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة، عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم عن راديو 90-90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد صنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة هبتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا، وأولى ملفات حلقتنا بعنوان نستمع لتعليق المحللين بشأن اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع أمير الكويت والرئيس التونسي. في ملف آخر هنتابع أجواء نتيجة الثانوية العامة وامتحانات القدرات لطلاب الثانوية. ملف آخر وهو ملف يخص التكريم المصري للفائز بجائزة الإعلام عن سلسلة موضوعات تنويرية تكشف إرهاب جماعة الإخوان. أيضا خلال حلقتنا هنتابع بشكل يعني مفصل لبرنامج ومسابقة دولة التلاوة، ونتابع التصفيات في الجيزة والأليوبية. أيضا خلال حلقتنا مع حضراتكم هنتابع ملامح وأهداف حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة الجديدة. خلال حلقتنا أيضا مع حضراتكم هنتابع تفاصيل المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات في الأكاديمية العسكرية المصرية. أيضا من ضمن متابعتنا مع حضراتكم إطلاق وزارة الزراعة لبرنامج توعوي لتمكين المرأة الريفية وتقليل فاقد القمح. هذه الأخبار وتفاصيلها أكثر خلال حلقتنا مع حضراتكم لحد الساعة 12، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر سند الأشقاء العرب، وده من خلال اتصالات هاتفية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة. الاتصال الأول مع أمير الكويت، وفي هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان لاعتداءات الإيرانية وأكد على أمن الأشقاء إنه من أمن مصر. في نفس السياق واتصال آخر مع رئيس تونس، وأكد الرئيس السيسي على التضامن مع تونس الشقيقة في مواجهة الحرائق والاستعداد لتقديم الدعم اللازم. خلونا نتابع المزيد من التحليل لهذه الإجراءات وهذه التواصلات الرئاسية مع شقائنا العرب، مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، تحياتي لحضرتك على الراديو 90 90.
2: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. والنهاردة كان في اتصالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول مع أمير الكويت، وفي هذا الإطار الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد على رفض الاعتداءات الإيرانية والتأكيد على أن أمن الأشقاء من أمن مصر. خلينا نتكلم مع حضرتك عن دلالة هذه الرسالة في هذا التوقيت.
2: طبعا هنا يعني التوقيت دقيق، المساحة تزداد يعني تعقيدا في المنطقة والإقليم بشكل عام، والحقيقة هنا بتظهر روح الدولة المصرية وموقف الدولة المصرية، موقف ثابت وموقف قوي. مصر كدولة كبيرة وكدولة حاكمة ودولة وازنة في اللحظات الصعبة بتلتف وتقترب من الأشقاء بشكل كبير جدا، لأن مصر لديها وجهة نظر ولديها رؤية تنطلق من فلسفة الحقيقة يعني بتتجدد وتزداد يعني عمق يوما بعد الآخر. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة أجرى الاتصالين سواء بأمير دولة الكويت أو بالرئيس التونسي. صحيح أنه يعني الأزمات كانت تكون مختلفة، واحدة تتعلق بالصراع الموجود الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، والأخرى تتعلق ب يعني الأزمات التي تمر بها تونس الحرائق وغير ذلك. لكن هنا مصر يعني حريصة على أنها يعني تنظر أو تقف في شرفة العروبة وتقول لأشقاء سواء في تونس في في في في في, في شمال إفريقيا أو حتى في الكويت في دول الخليج الأشقاء، إنه مصر جنبكم، مصر تحت أمركم، وإن مصر حريصة كل الحرص على الاستقرار سواء يمينا أو يسارا، وإنه مصر تحرص على فكرة مفهوم السلام والاستقرار وخفض التصعيد، وأنها يعني شريكة في الحفاظ أو في مهمة الحفاظ على الأمن القومي الخليجي العربي العربي بشكل عام، وبالتالي هو جزء من الأمن القومي المصري. لأنه إحنا وإحنا بنفكر وبنتكلم عن هذه الرسالة، الرسالة الحقيقة أعمق من ذلك. إحنا يعني الأبعاد الأربعة للخرائط العربية تكاد تكون يعني متأزمة، وبالتالي هنا يعني العرب مروا من بعد 2011 بتجربة قاسية، قاسية على شعبها وعلى خرائطها وعلى ظروفها، وبالتالي حتى لا نترك يعني شيء خلف الأبواب لابد من الوحدة ولابد من التماسك، لأن هناك أطراف أخرى تستغل هذه الفرص، فرص الحروب والصراعات لتقفز مرة أخرى. وبالتالي الدولة المصرية هنا يعني بتحرص كل الحرص على أنها يعني ترفع شارة التضامن ويعني التعاون الكامل مع الأشقاء، والتأكيد دوما على هذه الفكرة وهذه الفلسفة.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على تحليل حضرتك النهاردة للملف السياسي واتصالات هاتفية الحقيقة يعني تجريها الدولة المصرية من الرئاسة أو من وزارة الخارجية باستمرار للتواصل الدائم مع شقائنا العرب لاحتواء تصاعدات الراهنة. باستمرار بنتابع مع حضرتك ومع كل ضيوفنا أستاذ جمال التحليل الشامل للأوضاع الجارية. بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لسيادتك.
1: تحياتي مستمعينا، فاصل نرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90.
3: هواها مصري.

0: كافيين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية لحضراتكم مرة تانية، وإحنا في مصر كلنا بنعيش أجواء الانتظار لنتيجة الثانوية العامة، وهنتابع يعني آخر الأخبار وإمتى نتيجة الثانوية العامة هتظهر، وأيضا هنتابع اختبارات القدرات للتأهل للكليات للطلبة الثانوية العامة مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، تحياتي لحضرتك. يعني كلنا عندنا حالة من القلق، حالة من الانتظار، حالة من الترقب لمتابعة وانتظار نتيجة وإعلان نتيجة الثانوية العامة. خلينا نتابع معاكي ما يدور والكواليس الآن في الكنترولات.
2: هو دلوقتي يعني وزير التربية والتعليم المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم شادي زلطة أعلن أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 في الساعة 11:00، وتم الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف لنتيجة الثانوية العامة، ولكن دون الإعلان عن أي تفاصيل خاصة ب نسب النجاح النتيجة أو قائمة أوائل الجمهورية. فنحن في انتظار هذه التفاصيل، ولكن وفقا لمعلوماتنا فإن المؤشرات الأولية للنتيجة أو المؤشرات النهائية وليست الأولية والمؤشرات النهائية للنتيجة بتقترب نسبة النجاح العامة من العام الماضي 79%. كمان البنات بتتصدر قائمة أوائل الجمهورية هذا العام ويتفوقن على البنين. المدارس الحكومية تصدرت المشهد في قائمة الأوائل وفقا لمعلوماتنا. أيضا يعني قائمة الأوائل خيالية من نسبة نجاح 100%. ما فيش حد من الطلبة جايب المجموع الكلي 320 درجة، ولكن هناك أقاويل بأن الأول على الجمهورية جايب 319.5. يعني احنا خلينا منتظرين التفاصيل النهائية او التفاصيل الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم، ونحن جميعا في الانتظار. وهناك بعض النتائج وارقام جلوس لطلبة الثانوية العامة حصلوا بالفعل عليها عقب اعتمادها مباشرة، فضلا على ان هيتم الاعلان فورا على رابط موقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع التي حصلت على نسخة من النتيجة وفقا لشراء هذا العام. يعني خلينا نقول ألف مبروك لطلبة الثانوية العامة، وإن شاء الله نحن في انتظار قائمة العشر الأوائل من كل شعبة أدبية وعلمية، المعلومة، الرياضة، وأيضا للطلبة المكفوفين والدمج ومدارس المتفوقين. نحن في الانتظار لإعلان هذه التفاصيل.
1: ما فيش وقت تقريبي يا أستاذة فاتن، يعني خلال ساعات معينة ممكن إن شاء الله؟
2: ما هو خلال ساعات بإذن الله، ولكن طبعا تهنئة الأوائل سيكون هاتفيا صباحا بإذن واحد أحد يعني من قبل وزير التربية والتعليم، فضلا على أن وزارة التربية والتعليم هتكتفي هذا العام بإعلان نتيجة الثانوية العامة في بيان رسمي وكافة تفاصيلها في بيان رسمي صادر عنها، ولكن دون عقد أي مؤتمرات صحفية. يعني غدا، ويمكن ده الأسباب، لأن غدا وزراء جميعا في اجتماعهم الأسبوعي مع رئيس الحكومة، فممكن يكون ده هذا السبب وراء عدم عقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة. اما بالنسبه لاختبارات القدرات، فزي ما قلنا ان وزاره التعليم العالي بتهيب بالطلبة الثانويه العامه بسرعه حجز الاختبارات وتسجيلها على الموقع الالكتروني قبل اغلاقها يوم الخميس 6 اغسطس في الساعه 7 مساء. هناك بعض الكليات اللي بتشترط اختبارات القدرات للطلبة، فطبعا احنا بننبه على طلبة الثانوية العامة ان هم يدققوا في تسجيل بياناتهم عبر الرابط الالكتروني لحجز هذه الاختبارات، يعني سجل ما يقرب من 66 ألف طالب وطالبة في اختبارات قدرات الثانوية العامة، وهذا رقم مهول مش رقم قليل خالص. فطبعا يعني احنا في انتظار طبعا تفاصيل تنسيق مراحل تنسيق القبول بالجامعات، ويمكن تنسيق القبول بالجامعات هيتم الإعلان فور تسلمهم نسخة من سي دي نتيجة الثانوية العامة، ويمكن بكرة إن شاء الله هيتم تسلم المجلس الأعلى وزارة التعليم العالي هيتسلموا نسخة من سي دي النتيجة الرسمية من قبل الوزارة، أيضا هيتم تسليم نسخة أخرى لمندوبي المديريات لإعلان النتيجة فورا في المدارس بصفة رسمية. يعني إن شاء الله في غضون يوم الخميس هتكون إن شاء الله المدارس كلها موجود فيها نتائج الثانوية العامة، ويمكن للطلبة الاطلاع عليها والحصول عليها رسميا
1: إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية، شكرا جزيلا لحضرتك. مستمعينا يعني كل التوفيق لكل الطلبة والطالبات المنتظرين لنتيجة الثانوية العامة، وتحاوي رب كل اللي تتمنوه.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وبعنوان مصريون مبدعون. هنتابع تكريم الدولة لأصحاب الإنجازات في مجالات مختلفة بعنوان كمان جوائز الدولة 2026 دعم للإبداع. جوائز الدولة كمان 2026 بترسخ دور الثقافة في بناء الإنسان، بتعزز الوعي الوطني وبتكرم أصحاب الإنجازات الفكرية والإبداعية. معانا على التليفون الباحث الإعلامي الأستاذ محمد مسعد الحاصل على جائزة الدولة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مشروع تنويري. هنرحب بأستاذ محمد ونتابع معاه تفاصيل مشروعه وكمان الجائزة. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك على هو الراديو 90 90، وألف مبروك لحضرتك، وعايزين نتعرف على تفاصيل هذا المشروع.
2: ربنا يبارك في حضرتك يا استاذه علا، شكرا جدا لكلام حضرتك الغالي، واهلا بالساده المشاهدين بالساده المستمعين. يعني برحب بحضراتكم وكلكم حضرتك. هقول لحضرتك يعني انا الحمد لله اخذت الجائزه عن مشروع تنوير. مشروع تنوير باختصار هو محاوله لتطبيق توجيهات السيد الرئيس في توظيف الاعلام من اجل بناء الوعي. على اي اساس؟ على اساس استخدام وتوظيف كل وسيله بما يتلائم مع المتلقين بتوعها وبما يتلائم مع طبيعه الوسيله نفسها. احنا بنشوف النهارده تغيرات الاعلام الرقمي وتاثيره على الاعلام التقليدي والتكامل بين الاثنين. فزي ما بنشوف دلوقتي يعني او زي ما بنسمع للراديو 90 90، ازاي هو بيجدد نفسه عشان يلائم الوسيله، هو بيتكامل مع الانترنت، بيتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كمان.

0: القائمه الفكريه واستهداف فكر الشباب، وازاي نقدر ان احنا نتحصن منهم. فتح جرائم من الاخوان قايمه على الاساس الايديولوجي او الاساس الفكري اللي قامت عليه الجماعه الارهابيه واللي نسجت عليه خطوطها عشان يبقى عندنا مناعه ذاتيه، وحتى لا ننسى اللي حصل قبل كده، وحتى نحتاط من اللي بيحصل دلوقتي. حضرتك تتذكري من سنه في يوليو 2025 كان في يعني التظاهرات بجماعه الاخوان في تل ابيب لتظاهروا امام السفاره المصريه، فده بيأكد وده اللي كان دافع في استمرار الشق الاول من تنوير فتح جرائم الإخوان. الشق الثاني قام على بناء العقلية المصرية استنادا على إرثها الفكري الكبير، تم تقديمها بشكل يعني بعيدا عن الأسلوب العلمي التقليدي الجاف، بأسلوب أقرب للغة المعاصرة بلغة بسيطة جدا ولكنها صفحات متعمقة، أدى أن هي توصل لأهداف الدولة في بناء عقل جمعي كافي في نفس الوقت بأبسط الأساليب الممكنة.
1: يعني أنا بوجه لحضرتك كل الشكر الحقيقة وكل التقدير على هذا المشروع التنويري التوعوي المهم. بندعو كل مستمعين أنهم يطلعوا على هذا المشروع عن طريق صفحات جريدة الجمهورية. هتكلم مع حضرتك كمان عن يعني أنت في بداية مسيرتك الأكاديمية المهنية، والحقيقة هذا يعني تقدير رفيع المستوى بهذه الجائزة، جائزة الدولة لدعم الإبداع. خلينا كمان نتكلم معك أستاذ محمد عن الرسالة تقدر كمان توجهها للشباب علشان يقدروا يحاولوا ويبدعوا ويتفوقوا أيضا.
0: هي أصلا أولا أنا زي ما حضرتك قلت بالضبط دي يعني حاجة في غاية الأهمية. أنا الحمد لله اتخرجت من سنتين في 2024، فإن يكون حد اتخرج حديث التخرج بتسمح للدولة ان هو يكتب في صحافة ورقية. كمان هقول لحضرتك ان الى جانب الكتابة في الصحافة الورقية كمان الشركة المتحدة بتتيح ده من خلال برنامج الشيخ خالد الجندي اللي بتشرف بان على قناة AMC لنكون مع فضلته كل يوم اربع برضو في اتياف مشروع التنوير. فالدولة اصبحت الان تقوم على دعم الشباب وتمكينهم، التمكين الفعلي اللي هو احنا بنأهل الشاب من اجل ان هو يحصل على الفرصة الكافية ليه، مش بس ان هو يحصل على الفرصة اللي احنا بنديله داخل هذه الفرصة كامل الحرية للإبداع. في داخل الصفحات اللي تمت كتابتها في التنوير ما كانش في يعني عايز اقول لحضرتك ما فيش حد بيقول لا اكتب او ما تكتبش، احنا كل شيء قايم على الابداع من اجل الوطن. طالما بنتكلم من اجل الوطن فلنا مطلق حريه الابداع ومطلق حريه يعني اطلاق العنان لافكارنا عشان نقدم بنعبر عن انفسنا. نفس الكلام اللي بيحصل برضو زي ما ذكرت حضرتك مع فضيله الشيخ خالد الجندي عليه انتي، برضو ما فيش اي حد بيقول اي حاجه اقول او ما تقولش، كل الموضوع بحريه. النتاج هذا ان ما وقفش عند ده، لا تكمل كمان ان لما يجي المجلس الاعلى للثقافه يعني يمثل الدوله في جائزه الدوله التشجيعيه بتخش العمل ضمن مجموعه اعمال كثيره جدا فيفوز دون النظر لاحتبار السن، ان حد يقول لا ده متخرج من سنتين. الكلام ده لو كان بيتقال وناس كتير يعني وهم بيتناقشوا معايا بعد الفوز بالجائزه فيقول احنا كنا حد قال من 10 سنين مثلا او من يعني قبل 2014 حد يتكلم ان حديث التخرج ياخد جائزه الدوله، ده ما يعني لا يقبله عقل لا يقبله منطق، مستحيل ان حد حديث التخرج يكتب صفحات متخصصه يبقى موضوعات على صفحه كامله، ده مش ممكن.
1: صحيح استاذ محمد، يعني الفكره بتتلخص في ان في حريه مكفوله للمواطن المصري في التعبير عن رايه، في ايضا حريه في الابداع، في حريه في صحيح
0: او في دعم للشباب، لان الفرصه فكره دعم الشباب ان هو تاخد الفرصه طالما انت بتجتهد وبتشتغل على نفسك فانت هتلاقي الفرصه موجوده، مش بس هتلاقي الفرصه دي، انت هتلاقي اللي بيتابع هذه الفرصه وبيدعمها وبيشجعها وبيشجعها.
1: نعم
0: بالظبط، ويكافئك عليها.
1: والحقيقه ان دي رساله مهمه وحسن ختام لمداخلتك معانا على راديو 90 90. بشكرك شكرا جزيلا وبارك ليك مره تانية على هذا الابداع وهذا الانجاز، ومستنين ومنتظرين المزيد ان شاء الله من التفوق والتألق. الباحث الاعلامي الاستاذ محمد مسعد الحاصل على جائزه الدوله في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مشروع تنويري، بشكرك شكرا جزيلا مره تانية.
0: بشكرك.
1: تحياتي. مستمعينا فاصل مع حضراتكم مره تانية ونرجع نستكمل اخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مستمعينا مرة تانية، ومن ضمن متابعاتنا الإخبارية خبر بعنوان المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات في الأكاديمية العسكرية المصرية. في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام ببناء الإنسان علميا وثقافيا والسعي المستمر للاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار بما يخدم متطلبات الرؤية المصرية والجمهورية الجديدة، وأيضا مواكبة التطور المستمر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية النهاردة المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات. المؤتمر هو أحد أبرز المحافل العلمية المتخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتطبيقات العلمية، ويشارك في فعاليات نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ده بجانب ممثلين عن الجهات المعنية، ده لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات العلمية والبحثية. مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم مختلف أوجه الدعم لمنظومة البحث العلمي ودعم الابتكار. رئيس المؤتمر العلمي أشار لأن المؤتمر بيمثل منصة علمية لتبادل الخبرات وعرض أحدث نتائج البحوث العلمية بشكل يواكب التطور المتلاحق في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا. كمان أكد المشاركين أن المؤتمر أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار الجديدة بشكل يساعد في تقديم حلول علمية قابلة للتنفيذ، وشكل يعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة خطط التنمية بالدولة. فاصل مرة تانية ونرجع نستكمل أخبارنا مع حضراتكم.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنتابع تغييرات الشرطة ومنظومة أمنية قوية. هناك خبرات كبيرة وعناصر شابة لمواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطي وتطوير في مواجهة التحديات الأمنية. تحت هذا العنوان هنتابع المزيد من التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك.
2: أهلا يا أستاذ علا، تحياتي لأستاذك وللسادة المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. وإدراكا لأهمية مواصلة الارتقاء بآليات العمل الشرطي وتطويرها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة بشكل يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، جاءت حركة ترقيات وتنقلات لضباط الشرطة لعام 2026 مواكبة لهذه السياسة، وهي سياسة الدولة وتوجهاتها في تصعيد العناصر الشبابية لتعظيم الاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني وإعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية. في هذا الإطار خلينا نتابع مع حضرتك أستاذ محمد أبرز مؤشرات الحركة في هذا الإطار.
2: بالفعل طبعا زي ما حضرتك تفضلتي مشكورا ونويت أستاذ علا، عندنا حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 والتي جاءت هذه الحركة في هذا العام معبرة بشكل واضح عن رؤية وزارة الداخلية في تحقيق التوازن بين عنصر الخبرة وبما يواكب أيضا طبيعة التحديات الأمنية الحالية ومتطلبات هذه المرحلة. عكست الحركة بوضوح توجه الدولة نحو ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات الأمنية، كذلك أيضا مع تصعيد عدد من القيادات المتميزة إلى مواقع قيادية بما يضمن الاستفادة من الخبرات، وكذلك أيضا هذا بيساهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني وتحقيق أعلى معدلات إنجاز. وكذلك أيضا من أبرز ملامح الحركة هي دعم مديرات الأمن والقطاعات الخدمية والجماهيرية بالعناصر المتميزة مع التوسع في تمكين الكفاءات النسائية المؤهلة بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة في مختلف المواقع العمل. ورعت أيضا الحركة البعد الإنساني والاجتماعي للضباط في إطار القواعد المنظمة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى الأداء والعطاء. وجاءت أيضا تعزيز مسيرة التطوير المستمر في القطاع الأمني والتحديث داخل وزارة الداخلية من خلال الجمع بين الخبرة والكفاءة والشباب بما يدعم قدرة الجهاز الأمني على مواصلة أداء رسالته الوطنية. وعلى النحو التالي بالفعل الحركة شملت عدد من تجديد الثقة لكل من السيد اللواء ناصر محي الدين مساعد أول وزير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، كذلك أيضا تجديد الثقة للسيد اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وقطاع الأمن القاهرة، وكذلك أيضا تجديد الثقة إلى السيد اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمود قميرة مساعد وزير الداخلية للوثائق، واللواء حسام عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء عمرو البيري مساعد الوزير لقطاع الحماية المدنية والمرور، اللواء عاصم الشريف مساعد الوزير لقطاع البحر الأحمر ومدينة قنا، اللواء محمد فتح الله مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، اللواء منتصر فتحي نائبا لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، واللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد عبد الوهاب مساعد الوزير لمنطقة سيناء، اللواء حازم كمال مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، اللواء حاتم حسن مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، اللواء جمال سيد مساعد الوزير لقطاع التدريب، اللواء عمرو فتحي مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، اللواء أشرف محمد مدير أمن الفيوم، اللواء حاتم محمد الحداد مدير أمن الإسكندرية، وتعيين اللواء عمرو جمال مدير أمن مطروح، واللواء عبد الواحد الصافي مدير أمن شمال سيناء، اللواء أشرف أحمد عبد الملاك مدير أمن سوهاج، اللواء عبد الله محمود مدير أمن كفر الشيخ، اللواء عبد الحليم إسماعيل مدير أمن المنوفية، اللواء محمد الجنصي مدير لأمن الشرقية، اللواء حازم محمود مدير لأمن أسيوط، واللواء وليد الشبراوي مدير أمن الأليوبية، اللواء دكتور أيمن شاهين مدير أمن الإسماعيلية واللواء محمد السيد حكندورا لمديرية أمن الإسماعيلية، اللواء محمد حبشي مدير أمن السويس، اللواء حسن زيور حكندورا للقاهرة، واللواء علي نور الدين تم تصعيده نائبا لمدير أمن القاهرة. على مستوى الإدارات تم تعيين كل من اللواء تامر إبراهيم مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي، اللواء عماد فهمي مدير إدارة العامة للتنظيم والإدارة، كما تم تصعيد السيد اللواء عماد حماد وكيلا للإدارة العامة للمرور، وتعيين السيد اللواء عمرو مصطفى مدير إدارة العامة للعلاقات والإعلام، السيد اللواء عبد الله محمد مدير إدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، السيد اللواء ناصر موافي مدير إدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تعيين أيضا السيد اللواء أحمد محمد مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. وأيضا على مستوى الإدارات تعيين السيد اللواء محمد بنداري مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، اللواء وائل صبيح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وكذلك تصعيد السيد اللواء أحمد دبوس مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء مصطفى إبراهيم نائبا للإدارة العامة للمرور والحماية المدنية، واللواء أيمن صلاح مدير مباحث الوزارة، وأيضا اللواء محمد رضوان مدير مباحث الفيوم، اللواء دكتور علاء فتح الله مدير الإدارة العامة للمرور، وتعيين السيد اللواء حسام حنفي مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة بالقاهرة، السيد اللواء خالد عبد العال مدير مباحث البحر الأحمر، وتصعيد السيد العميد دكتور أحمد السباعي رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والعقيد مصطفى وكاشة رئيس لفرع البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، اللواء محمد فوزي مدير مباحث الأليوبية، اللواء طارق شرابي مدير شرطة التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد عاكف مدير مكافحة جرائم الأموال العامة، وأيضا اللواء إيهاب ناجي مدير مباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء حسن المحراوي مدير مباحث الإسكندرية، اللواء أحمد عمارة مدير مباحث الشرقية.
1: هايل جدا، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، وكل تمنياتنا بالتوفيق لكل يعني من تقدموا أو من تم ترقيتهم. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90-90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد.
2: شكرا أستاذ عالم، موفق دائما، وشكرا للأستاذ المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا، من ضمن متابعاتنا الإخبارية قبل ما نختم حلقتنا مع حضراتكم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن منصة مصر الرقمية بتقدم أكتر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، بيستخدمها أكتر من 12 مليون مستخدم. كمان من ضمن متابعاتنا الإخبارية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قال إن الوزارة بتستهدف إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاثة القادمة. من ضمن متابعاتنا الإخبارية أيضا، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشدت طلاب وأولياء أمور الشهادة الثانوية العامة بعدم الانسياق خلف أنباء إعلان النتيجة، وزي ما شفنا خلال حلقتنا أنه تم اعتماد النتيجة وتم الإعلان عنها خلال ساعات إن شاء الله. كمان من ضمن متابعاتنا الإخبارية، النادي الأهلي شهد خطوة تاريخية على مستوى الاستثمار الرياضي بعد الإعلان عن عقد الرعاية الجديد في اتفاقية بتعد الأكبر في تاريخ نادي الأهلي، بتأكد مكانة النادي كأحد أقوى العالمين التجارية في المنطقة وبدور محوري من شركة المتحدة للرياضة في إتمام هذا التعاقد الاستثنائي. كمان من ضمن متابعاتنا الإخبارية، وزارة الزراعة بتطلق برنامج توعوي لتمكين المرأة الريفية وتقليل فاقد القمح. تفاصيل هذا الخبر بتقول إنه في مساندة ودعم لعظيمات مصر أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامج توعوي لتمكين المرأة الريفية والحد من فاقد محصول القمح في محافظة البحيرة الشرقية الغربية والدأهلية والمنوفية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق طالب من خلال تطبيق البرنامج بتعزيز الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية، وبإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. بينفذ البرنامج وعبر مشروع الممارسات الزراعية الجيدة سلسلة من الندوات التوعوية والتطبيقية للحفاظ على القمح. دكتور ماهر المغربي النائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج قال إن الندوات ركزت على نقل التوصيات العلمية الحديثة للتخزين المنزلي الآمن للقمح وتقليل الفاقد أثناء التداول. أيضا أضاف دكتور المغربي إن تقليل الفاقد بيبدأ من نشر الممارسات الصحيحة داخل كل منزل ريفي عبر التواصل المباشر، مستهدف تقديم حلول عملية تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 إلى 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث على مدار اليوم. طيب مستمعينا، علشان احنا دلوقتي يعني بصدد انتظار نتيجة الثانوية العامة، هننتظر مع حضراتكم دقايق بسيطة ونتابع نتائج الثانوية العامة بعد قليل.

مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وزي ما تابعنا خلال حلقتنا، اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح النظام الجديد 75.1%، والنظام القديم 72.1%. وصل إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد 883,690 طالب وطالبة. الحقيقة دي نسبة النجاح فيها النظام الجديد 75.1%. كمان من ضمن أما بالنسبة للنظام القديم، فإجمالي عدد المتقدمين امتحانات الدور الأول وصل 4172 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح في النظام القديم 72.1%. دي كانت متابعة سريعة لأخبار نتيجة الثانوية العامة، وزي ما ذكرنا خلال حلقتنا النتيجة إن شاء الله هتظهر خلال ساعات. خلصت جولتنا مع حضراتكم، ونكون معاكم ونتابع كل يوم أخبار الجارية على مدار اليوم. بشكر كل اسمعنا وتابعنا النهاردة، ومن فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير. دايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجدد إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على الكويت. خلال اتصال هاتفي، رئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بالمنطقة. رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة. وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1% للنظام الجديد و 72.1% للنظام القديم، حيث الأول على مستوى الجمهورية عبد الله محمود عمر محمد صابر من فقوس الثانوية الرسمية للغات المشتركة بمجموع 320 درجة، الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية علوم. والثاني مازن حسن محمود السيد عصر نور خاصة لغات ثانوية عامة بالبساتين بمجموع 319.5 من 10، والثالث محمد أحمد كريم محمد عبد الهادي محمد رويال هاوس لغات ثانوية عامة أبو النمرس 319.5 درجة، الثالث على مستوى الجمهورية. ومستمعين، نستأنف أخبار الدقيقة الأولى للثانية عشرة صباحا. مصر تؤكد العمل مع شركاء على دعم التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي حول غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تعليمات بتوسيع العمليات الهجومية في الضفة الغربية. ترامب يجدد تهديده باستهداف مواقع نووية ومدنية في إيران حال عدم التوصل لاتفاق لوقف الحرب. وزير البترول يعلن أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوياته منذ عامين. وأخيرا، منتخب الناشئين لكرة السلة يفوز على جنوب السودان ويتأهل لنهائي تصفيات الأفرو باسكت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

عليك هو المكتوب يا ولدي الحب.

صار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

حلو في القمر لون الورود لون السهر والخدود الخدود الخدود زاد الحلا جدايل صوره جدايل

0: على الراديو 90 90.
1: يلا

ما هو أصل العيب مش عيبنا، احنا ما فيش حاجة تعبنا،

شكرا شكرا. فلو هو باع هنعمل ايه؟ هنجيب له ليمون نعناع براحته براحته.

عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق ساكي حلو وساكي حلو عليا كده لا مش لازم ولا انتظار ناس اختلاف يا ده ما اتضايق يندم ده جاي في حالي لو حتى كل يوم

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.